الشيباني يبحث مع رئيس الأركان الباكستاني التعاون الدفاعي. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الخميس 20 آب مع رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في العاصمة إسلام أباد البيئة الأمنية الإقليمية وسبل تطوير التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين. وتناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك والمشهد الأمني في المنطقة وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الدفاع والأمن. وأكد منير أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، فيما أشاد الشيباني بدور الجيش الباكستاني في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية. تركيا تطلب إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية. أعلن وزير العدل التركي أكينغولاك الجمعة 21 آب أن وزارته طلبت من وزارة الداخلية إصدار نشرة حمراء بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار دعوى قضائية مرفوعة ضده بتهم تتعلق بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. وقال غورلاك إن المحكمة الجنائية العليا 11 في إسطنبول تواصل النظر في قضية تضم 35 متهما بينهم نتنياهو وأفيك موسكوفيتش على خلفية الهجوم واحتجاز ناشطي أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية أثناء توجههم لتقديم مساعدات إلى غزة. وأوضح أن أوامر قبض صدرت بحق نتنياهو وموسكوفيتش في 14 من تموز الماضي، وأن المذكرات المتعلقة بطلب النشرة الحمراء أحيلت أيضا إلى وزارة الخارجية التركية. وأكد غورلاك أن تركيا ستواصل استخدام الآليات القانونية الوطنية والدولية لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. جولة سورية تركية في مدن حلب الصناعية لبحث فرص الاستثمار. أجرى نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري باسل عبد الحنان الأربعاء 19 آب جولة برفقة نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي أرتوش بابا إنان والوفد المرافق له، شملت المدن الصناعية في الراعي والباب وشيخ نجار بريفي ومدينة حلب. وهدفت الجولة إلى الاطلاع على واقع المنشآت الصناعية والبنية التحتية والخدمات المقدمة لها وبحث الإمكانات والفرص المتاحة لتوسيع النشاط الصناعي والاستثماري. وأكدت وزارة الاقتصاد والصناعة أن الجولة تأتي في إطار بحث مجالات التعاون والاستثمار الصناعي المشترك بما يدعم الإنتاج وينشط حركة التجارة ويعزز التعاون الاقتصادي بين سوريا وتركيا. رئيس هيئة العدالة الانتقالية السورية يجدد التزامه بمساءلة مرتكبي الكيميائي بالغوطة. جدد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف الجمعة 21 آب التزام الهيئة بمساءلة كل من شارك في استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة أو أمر

0: أو ساهم في تنفيذها. وأكد عبد اللطيف أن الحقيقة حق للضحايا وأن المحاسبة مسؤولية، مشددا على أن منع الإفلات من العقاب يشكل أساسا لعدالة تحول دون تكرار الجرائم. وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أن سوريا تبدأ غدا مرحلة جديدة للتعامل مع إرث السلاح الكيميائي بعد مباشرة الإجراءات التقنية والفنية اللازمة للتخلص منه بالتعاون مع الشركاء الدوليين. وقال الشيباني إن العمل سيترافق مع مواصلة تحديد هوية المتورطين في مجازر السلاح الكيميائي وملاحقتهم ومحاسبتهم وتقديمهم إلى العدالة ترسيخا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. من جانبه أكد وزير الداخلية أنس خطاب استمرار ملاحقة المتورطين، مشددا على أن أي مجرم لن يفلت من العقاب، مشيرا إلى إلقاء القبض على عدد من المشاركين في ارتكاب المجزرة تمهيدا لتقديمهم إلى العدالة. ويأتي ذلك بالتزامن مع الذكرى 13 لمجزرة الكيميائي في غوطة دمشق التي وقعت في 21 من آب عام 2013، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 1400 مدني وإصابة آلاف آخرين إثر هجوم بغاز السارين. وبحسب المعطيات نفذت المجزرة عبر 4 ضربات كيميائية متزامنة باستخدام ما لا يقل عن 10 صواريخ محملة بالغازات السامة. تعطيل الجهات العامة في سوريا الثلاثاء المقبلة بمناسبة المولد النبوي الشريف. أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية الجمعة 21 من آب بلاغا يقضي بتعطيل الجهات العامة يوم الثلاثاء المقبل 25 من آب بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وأوضح البلاغ أن التعطيل لا يشمل الجهات التي تقتضي طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل، وذلك وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني: تركيا شريك أساسي في إعادة إعمار سوريا. وصف وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الجمعة 21 آب تركيا بأنها شريك أساسي في إعادة إعمار سوريا، مشيرا إلى الروابط التاريخية والحدود المشتركة التي تقارب 1000 كيلومتر بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة رسمية يجريها الشيباني إلى باكستان، حيث قال إن سوريا تدرس إمكانية الانضمام إلى اتفاق مكة للدفاع المشترك الموقع بين تركيا والسعودية وباكستان دون أن تكون قد اتخذت قرارا بهذا الشأن حتى الآن. وفي العلاقات مع باكستان، وصف الشيباني زيارته بأنها ناجحة، معلنا الاتفاق على إعادة تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة واستمرار الرحلات الجوية المباشرة وإنشاء مجلس أعمال وتنظيم منتدى للاستثمار. كما أعلن أن سوريا سترفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في باكستان إلى مستوى سفير. وبشأن العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، أكد الشيباني أن الأولوية لسوريا هي وقف الهجمات، مشددا على أن سوريا دولة ذات سيادة ولا يحق للاحتلال الإسرائيلي إملاء تحالفاتها أو شراكاتها. رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره الباكستاني العلاقات الثنائية. بحث رئيس أركان الجيش التركي سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 21 آب مع نظيره الباكستاني عاصم منير العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين بحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو ومنير بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية دون ذكر مزيد من التفاصيل. الشيباني يبحث مع رئيس الأركان الباكستاني التعاون الدفاعي. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الخميس 20 آب مع رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في العاصمة إسلام أباد البيئة الأمنية الإقليمية وسبل تطوير التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين. وتناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك والمشهد الأمني في المنطقة وسبل تعزيز التعاون الثنائي في

0: مجالي الدفاع والأمن، وأكد منير أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، فيما أشاد الشيباني بدور الجيش الباكستاني في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية. تركيا تطلب إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية. أعلن وزير العدل التركي أكينغولاك الجمعة 21 آب أن وزارته طلبت من وزارة الداخلية إصدار نشرة حمراء بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إطار دعوى قضائية مرفوعة ضده بتهم تتعلق بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. وقال غورلاك إن المحكمة الجنائية العليا 11 في إسطنبول تواصل النظر في قضية تضم 35 متهما، بينهم نتنياهو وأفيك موسكوفيتش، على خلفية الهجوم واحتجاز ناشطي أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية أثناء توجههم لتقديم مساعدات إلى غزة. وأوضح أن أوامر قبض صدرت بحق نتنياهو وموسكوفيتش في 14 من تموز الماضي، وأن المذكرات المتعلقة بطلب النشرة الحمراء أحيلت أيضا إلى وزارة الخارجية التركية. وأكد غورلاك أن تركيا ستواصل استخدام الآليات القانونية الوطنية والدولية لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. جولة سورية تركية في مدن حلب الصناعية لبحث فرص الاستثمار. أجرى نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري باسل عبد الحنان 14 آب جولة برفقة نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي أرتوش بابا إنان والوفد المرافق له، شملت المدن الصناعية في الراعي والباب وشيخ نجار بريفي ومدينة حلب. وهدفت الجولة إلى الاطلاع على واقع المنشآت الصناعية والبنية التحتية والخدمات المقدمة لها، وبحث الإمكانات والفرص المتاحة لتوسيع النشاط الصناعي والاستثماري. وأكدت وزارة الاقتصاد والصناعة أن الجولة تأتي في إطار بحث مجالات التعاون والاستثمار الصناعي المشترك بما يدعم الإنتاج وينشط حركة التجارة ويعزز التعاون الاقتصادي بين سوريا وتركيا. رئيس هيئة العدالة الانتقالية السورية يجدد التزامه بمساءلة مرتكبي الكيميائي بالغوطة. جدد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف الجمعة 21 آب التزام الهيئة بمساءلة كل من شارك في استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة أو أمر بها أو ساهم في تنفيذها. وأكد عبد اللطيف أن الحقيقة حق للضحايا وأن المحاسبة مسؤولية، مشددا على أن منع الإفلات من العقاب يشكل أساسا لعدالة تحول دون تكرار الجرائم. وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أن سوريا تبدأ غدا مرحلة جديدة للتعامل مع إرث السلاح الكيميائي بعد مباشرة الإجراءات التقنية والفنية اللازمة للتخلص منه بالتعاون مع الشركاء الدوليين. وقال الشيباني إن العمل سيترافق مع مواصلة تحديد هوية المتورطين في مجازر السلاح الكيميائي وملاحقتهم ومحاسبتهم وتقديمهم إلى العدالة ترسيخا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. من جانبه أكد وزير الداخلية أنس خطاب استمرار ملاحقة المتورطين مشددا على أن أي مجرم لن يفلت من العقاب، مشيرا إلى إلقاء القبض على عدد من المشاركين في ارتكاب المجزرة تمهيدا لتقديمهم إلى العدالة. ويأتي ذلك بالتزامن مع الذكرى 13 لمجزرة الكيميائي في غوطة دمشق التي وقعت في 21 من آب عام 2013، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 1400 مدني وإصابة آلاف آخرين إثر هجوم بغاز السارين. وبحسب المعطيات نفذت المجزرة عبر 4 ضربات كيميائية متزامنة باستخدام ما لا يقل عن 10 صواريخ محملة بالغازات السامة. تعطيل الجهات العامة في سوريا الثلاثاء المقبلة بمناسبة المولد النبوي الشريف. أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية الجمعة 21 من آب بلاغا يقضي بتعطيل الجهات العامة يوم الثلاثاء المقبل 25 من آب بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وأوضح البلاغ أن التعطيل لا يشمل الجهات التي تقتضي طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل، وذلك وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني: تركيا شريك أساسي في إعادة إعمار سوريا. وصف وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الجمعة 21 من آب تركيا بأنها شريك أساسي في إعادة إعمار سوريا، مشيرا إلى الروابط التاريخية والحدود المشتركة التي تقارب 1000 كيلومتر بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة رسمية يجريها الشيباني إلى باكستان، حيث قال إن سوريا تدرس إمكانية الانضمام إلى اتفاق مكة للدفاع المشترك الموقع بين تركيا والسعودية وباكستان دون أن تكون قد اتخذت قرارا بهذا الشأن حتى الآن. وفي العلاقات مع باكستان، وصف الشيباني زيارته بأنها ناجحة، معلنا الاتفاق على إعادة تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة واستمرار الرحلات الجوية المباشرة وإنشاء مجلس أعمال وتنظيم منتدى للاستثمار. كما أعلن أن سوريا سترفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في باكستان إلى مستوى سفير. وبشأن العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، أكد الشيباني أن الأولوية لسوريا هي وقف الهجمات، مشددا على أن سوريا دولة ذات سيادة ولا يحق للاحتلال الإسرائيلي إملاء تحالفاتها أو شراكاتها. رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره الباكستاني العلاقات الثنائية. بحث رئيس أركان الجيش التركي سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 21 من آب مع نظيره الباكستاني عاصم منير العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين بحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو ومنير بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية دون ذكر مزيد من التفاصيل. الشيباني يبحث مع رئيس الأركان الباكستاني التعاون الدفاعي. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الخميس 20 من آب مع رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في العاصمة إسلام أباد البيئة الأمنية الإقليمية وسبل تطوير التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين. وتناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك والمشهد الأمني في المنطقة وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الدفاع والأمن. وأكد منير أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، فيما أشاد الشيباني بدور الجيش الباكستاني في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية. تركيا تطلب إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية. أعلن وزير العدل التركي أكينغولاك الجمعة 21 من آب أن وزارته طلبت من وزارة الداخلية إصدار نشرة حمراء بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار دعوى قضائية مرفوعة ضده بتهم تتعلق بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. وقال غورلاك إن المحكمة الجنائية العليا 11 في إسطنبول تواصل النظر في قضية تضم 35 متهما بينهم نتنياهو وأفيك موسكوفيتش على خلفية الهجوم واحتجاز ناشطي أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية أثناء توجههم لتقديم مساعدات إلى غزة. وأوضح أن أوامر قبض صدرت بحق نتنياهو وموسكوفيتش في 14 من تموز الماضي، وأن المذكرات المتعلقة بطلب النشرة الحمراء أحيلت أيضا إلى وزارة الخارجية التركية. وأكد غورلاك أن تركيا ستواصل استخدام الآليات القانونية الوطنية والدولية لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. جولة سورية تركية في مدن حلب الصناعية لبحث فرص الاستثمار. أجرى نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري باسل عبد الحنان الأربعاء 19 من آب جولة برفقة نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي أرتوش بابا إنان والوفد المرافق له. شملت المدن الصناعية في الراعي والباب والشيخ نجار بريفي ومدينة حلب. وهدفت الجولة إلى الاطلاع على واقع المنشآت الصناعية والبنية التحتية والخدمات المقدمة لها وبحث الإمكانات والفرص المتاحة لتوسيع النشاط الصناعي والاستثماري. وأكدت وزارة الاقتصاد والصناعة أن الجولة تأتي في إطار بحث مجالات التعاون والاستثمار الصناعي المشترك بما يدعم الإنتاج وينشط حركة التجارة ويعزز التعاون الاقتصادي بين سوريا وتركيا. رئيس هيئة العدالة الانتقالية السورية يجدد التزامه بمساءلة مرتكبي الكيميائي بالغوطة. جدد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف الجمعة 21 من آب التزام الهيئة بمساءلة كل من شارك في استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة أو أمر بها أو ساهم في تنفيذها. وأكد عبد اللطيف أن الحقيقة حق للضحايا وأن المحاسبة مسؤولية، مشددا على أن منع الإفلات من العقاب يشكل أساسا لعدالة تحول دون تكرار الجرائم. وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أن سوريا تبدأ غدا مرحلة جديدة للتعامل مع إرث السلاح الكيميائي بعد مباشرة الإجراءات التقنية والفنية اللازمة للتخلص منه بالتعاون مع الشركاء الدوليين. وقال الشيباني إن العمل سيترافق مع مواصلة تحديد هوية المتورطين في مجازر السلاح الكيميائي وملاحقتهم ومحاسبتهم وتقديمهم إلى العدالة ترسيخا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. من جانبه أكد وزير الداخلية أنس خطاب استمرار ملاحقة المتورطين مشددا على أن أي مجرم لن يفلت من العقاب، مشيرا إلى إلقاء القبض على عدد من المشاركين في ارتكاب المجزرة تمهيدا لتقديمهم إلى العدالة. ويأتي ذلك بالتزامن مع الذكرى 13 لمجزرة الكيميائي في غوطة دمشق التي وقعت في 21 من آب عام 2013، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 1400 مدني وإصابة آلاف آخرين إثر هجوم بغاز السارين. وبحسب المعطيات نفذت المجزرة عبر 4 ضربات كيميائية متزامنة باستخدام ما لا يقل عن 10 صواريخ محملة بالغازات السامة. تعطيل الجهات العامة في سوريا الثلاثاء المقبلة بمناسبة المولد النبوي الشريف. أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية الجمعة 21 آب بلاغا يقضي بتعطيل الجهات العامة يوم الثلاثاء المقبل 25 آب بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وأوضح البلاغ أن التعطيل لا يشمل الجهات التي تقتضي طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل، وذلك وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

0: سامع الكلام إلك يا جارة.
1: حضرتك بتكلم؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
2: بناجي

0: عارف ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهمش، انا فهمان. ايه
1: فهمان؟
0: فهمان انا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني: تركيا شريك أساسي في إعادة إعمار سوريا.

وصف وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الجمعة 21 من آب تركيا بأنها شريك أساسي في إعادة إعمار سوريا، مشيرا إلى الروابط التاريخية والحدود المشتركة التي تقارب 1000 كيلومتر بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة رسمية يجريها الشيباني إلى باكستان، حيث قال إن سوريا تدرس إمكانية الانضمام إلى اتفاق مكة للدفاع المشترك الموقع بين تركيا والسعودية وباكستان دون أن تكون قد اتخذت قرارا بهذا الشأن حتى الآن. وفي العلاقات مع باكستان وصف الشيباني زيارته بأنها ناجحة، معلنا الاتفاق على إعادة تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة واستمرار الرحلات الجوية المباشرة وإنشاء مجلس أعمال وتنظيم منتدى للاستثمار. كما أعلن أن سوريا سترفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في باكستان إلى مستوى سفير. وبشأن العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، أكد الشيباني أن الأولوية لسوريا هي وقف الهجمات، مشددا على أن سوريا دولة ذات سيادة ولا يحق للاحتلال الإسرائيلي إملاء تحالفاتها أو شراكاتها. رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره الباكستاني العلاقات الثنائية. بحث رئيس أركان الجيش التركي سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 21 من آب مع نظيره الباكستاني عاصم منير العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين بحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو ومنير بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية دون ذكر مزيد من التفاصيل. الشيباني يبحث مع رئيس الأركان الباكستاني التعاون الدفاعي. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الخميس 20 من آب مع رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في العاصمة إسلام أباد البيئة الأمنية الإقليمية وسبل تطوير التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين. وتناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك والمشهد الأمني في المنطقة وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الدفاع والأمن. وأكد منير أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، فيما أشاد الشيباني بدور الجيش الباكستاني في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية. تركيا تطلب إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية. أعلن وزير العدل التركي أكينغولاك الجمعة 21 من آب أن وزارته طلبت من وزارة الداخلية إصدار نشرة حمراء بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار دعوى قضائية مرفوعة ضده بتهم تتعلق بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. وقال غورلاك إن المحكمة الجنائية العليا 11 في إسطنبول تواصل النظر في قضية تضم 35 متهما بينهم نتنياهو وأفيك موسكوفيتش على خلفية الهجوم واحتجاز ناشطي أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية

0: ما أتوجههم لتقديم مساعدات إلى غزة، وأوضح أن أوامر قبض صدرت بحق نتنياهو وموسكوفيتش في 14 من تموز الماضي، وأن المذكرات المتعلقة بطلب النشرة الحمراء أحيلت أيضا إلى وزارة الخارجية التركية. وأكد غورلاك أن تركيا ستواصل استخدام الآليات القانونية الوطنية والدولية لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. جولة سورية تركية في مدن حلب الصناعية لبحث فرص الاستثمار. أجرى نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري باسل عبد الحنان الأربعاء 19 من آب جولة برفقة نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي أرتوش بابا إنان والوفد المرافق له. شملت المدن الصناعية في الراعي والباب والشيخ نجار بريفي ومدينة حلب. وهدفت الجولة إلى الاطلاع على واقع المنشآت الصناعية والبنية التحتية والخدمات المقدمة لها، وبحث الإمكانات والفرص المتاحة لتوسيع النشاط الصناعي والاستثماري. وأكدت وزارة الاقتصاد والصناعة أن الجولة تأتي في إطار بحث مجالات التعاون والاستثمار الصناعي المشترك بما يدعم الإنتاج وينشط حركة التجارة ويعزز التعاون الاقتصادي بين سوريا وتركيا. رئيس هيئة العدالة الانتقالية السورية يجدد التزامه بمساءلة مرتكبي الكيميائي بالغوطة. جدد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف الجمعة 21 من آب التزام الهيئة بمساءلة كل من شارك في استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة أو أمر بها أو ساهم في تنفيذها. وأكد عبد اللطيف أن الحقيقة حق للضحايا وأن المحاسبة مسؤولية، مشددا على أن منع الإفلات من العقاب يشكل أساسا لعدالة تحول دون تكرار الجرائم. وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أن سوريا تبدأ غدا مرحلة جديدة للتعامل مع إرث السلاح الكيميائي بعد مباشرة الإجراءات التقنية والفنية اللازمة للتخلص منه بالتعاون مع الشركاء الدوليين. وقال الشيباني إن العمل سيترافق مع مواصلة تحديد هوية المتورطين في مجازر السلاح الكيميائي وملاحقتهم ومحاسبتهم وتقديمهم إلى العدالة ترسيخا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. من جانبه أكد وزير الداخلية أنس خطاب استمرار ملاحقة المتورطين، مشددا على أن أي مجرم لن يفلت من العقاب، مشيرا إلى إلقاء القبض على عدد من المشاركين في ارتكاب المجزرة تمهيدا لتقديمهم إلى العدالة. ويأتي ذلك بالتزامن مع الذكرى 13 لمجزرة الكيميائي في غوطة دمشق التي وقعت في 21 من آب عام 2013، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 1400 مدني وإصابة آلاف آخرين إثر هجوم بغاز السارين. وبحسب المعطيات نفذت المجزرة عبر 4 ضربات كيميائية متزامنة باستخدام ما لا يقل عن 10 صواريخ محملة بالغازات السامة. تعطيل الجهات العامة في سوريا الثلاثاء المقبلة بمناسبة المولد النبوي الشريف. أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية الجمعة 21 من آب بلاغا يقضي بتعطيل الجهات العامة يوم الثلاثاء المقبل 25 من آب بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وأوضح البلاغ أن التعطيل لا يشمل الجهات التي تقتضي طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل، وذلك وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
4: معكم أينما كنتم.
5: أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي، قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: خليكن على السماء على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني: تركيا شريك أساسي في إعادة إعمار سوريا. وصف وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الجمعة 21 من آب تركيا بأنها شريك أساسي في إعادة إعمار سوريا، مشيرا إلى الروابط التاريخية والحدود المشتركة التي تقارب 1000 كيلومتر بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة رسمية يجريها الشيباني إلى باكستان، حيث قال إن سوريا تدرس إمكانية الانضمام إلى اتفاق مكة للدفاع المشترك الموقع بين تركيا والسعودية وباكستان دون أن تكون قد اتخذت قرارا بهذا الشأن حتى الآن. وفي العلاقات مع باكستان، وصف الشيباني زيارته بأنها ناجحة، معلنا الاتفاق على إعادة تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة واستمرار الرحلات الجوية المباشرة وإنشاء مجلس أعمال وتنظيم منتدى للاستثمار. كما أعلن أن سوريا سترفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في باكستان إلى مستوى سفير. وبشأن العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، أكد الشيباني أن الأولوية لسوريا هي وقف الهجمات، مشددا على أن سوريا دولة ذات سيادة ولا يحق للاحتلال الإسرائيلي إملاء تحالفاتها أو شراكاتها. رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره الباكستاني العلاقات الثنائية. بحث رئيس أركان الجيش التركي سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 21 من آب مع نظيره الباكستاني عاصم منير العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين بحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو ومنير بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية دون ذكر مزيد من التفاصيل. الشيباني يبحث مع رئيس الأركان الباكستاني التعاون الدفاعي. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الخميس 20 من آب مع رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في العاصمة إسلام أباد البيئة الأمنية الإقليمية وسبل تطوير التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين. وتناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك والمشهد الأمني في المنطقة وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الدفاع والأمن. وأكد منير أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، فيما أشاد الشيباني بدور الجيش الباكستاني في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية. تركيا تطلب إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية. أعلن وزير العدل التركي أكينغولاك الجمعة 21 من آب أن وزارته طلبت من وزارة الداخلية إصدار نشرة حمراء بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار دعوى قضائية مرفوعة ضده بتهم تتعلق بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. وقال غورلاك إن المحكمة الجنائية العليا 11 في إسطنبول تواصل النظر في قضية تضم 35 متهما بينهم نتنياهو وأفيك موسكوفيتش على خلفية الهجوم واحتجاز ناشطي أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية أثناء توجههم لتقديم مساعدات إلى غزة. وأوضح أن أوامر قبض صدرت بحق نتنياهو وموسكوفيتش في 14 من تموز الماضي، وأن المذكرات المتعلقة بطلب النشرة الحمراء أحيلت أيضا إلى وزارة الخارجية التركية. وأكد غورلاك أن تركيا ستواصل استخدام الآليات القانونية الوطنية والدولية لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

0: جولة سورية تركية في مدن حلب الصناعية لبحث فرص الاستثمار. أجرى نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري باسل عبد الحنان الأربعاء 19 من آب جولة برفقة نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي أرتوش بابا إنان والوفد المرافق له. شملت المدن الصناعية في الراعي والباب والشيخ نجار بريفي ومدينة حلب. وهدفت الجولة إلى الاطلاع على واقع المنشآت الصناعية والبنية التحتية والخدمات المقدمة لها وبحث الإمكانات والفرص المتاحة لتوسيع النشاط الصناعي والاستثماري. وأكدت وزارة الاقتصاد والصناعة أن الجولة تأتي في إطار بحث مجالات التعاون والاستثمار الصناعي المشترك بما يدعم الإنتاج وينشط حركة التجارة ويعزز التعاون الاقتصادي بين سوريا وتركيا. رئيس هيئة العدالة الانتقالية السورية يجدد التزامه بمساءلة مرتكبي الكيميائي بالغوطة. جدد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف الجمعة 21 من آب التزام الهيئة بمساءلة كل من شارك في استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة أو أمر بها أو ساهم في تنفيذها. وأكد عبد اللطيف أن الحقيقة حق للضحايا وأن المحاسبة مسؤولية، مشددا على أن منع الإفلات من العقاب يشكل أساسا لعدالة تحول دون تكرار الجرائم. وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أن سوريا تبدأ غدا مرحلة جديدة للتعامل مع إرث السلاح الكيميائي بعد مباشرة الإجراءات التقنية والفنية اللازمة للتخلص منه بالتعاون مع الشركاء الدوليين. وقال الشيباني إن العمل سيترافق مع مواصلة تحديد هوية المتورطين في مجازر السلاح الكيميائي وملاحقتهم ومحاسبتهم وتقديمهم إلى العدالة ترسيخا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. من جانبه أكد وزير الداخلية أنس خطاب استمرار ملاحقة المتورطين مشددا على أن أي مجرم لن يفلت من العقاب، مشيرا إلى إلقاء القبض على عدد من المشاركين في ارتكاب المجزرة تمهيدا لتقديمهم إلى العدالة. ويأتي ذلك بالتزامن مع الذكرى 13 لمجزرة الكيميائي في غوطة دمشق التي وقعت في 21 من آب عام 2013، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 1400 مدني وإصابة آلاف آخرين إثر هجوم بغاز السارين. وبحسب المعطيات نفذت المجزرة عبر 4 ضربات كيميائية متزامنة باستخدام ما لا يقل عن 10 صواريخ محملة بالغازات السامة. تعطيل الجهات العامة في سوريا الثلاثاء المقبلة بمناسبة المولد النبوي الشريف. أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية الجمعة 21 من آب بلاغا يقضي بتعطيل الجهات العامة يوم الثلاثاء المقبل 25 من آب بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وأوضح البلاغ أن التعطيل لا يشمل الجهات التي تقتضي طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل، وذلك وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعين الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زاد. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني: تركيا شريك أساسي في إعادة إعمار سوريا. وصف وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الجمعة 21 آب تركيا بأنها شريك أساسي في إعادة إعمار سوريا، مشيرا إلى الروابط التاريخية والحدود المشتركة التي تقارب 1000 كيلومتر بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة رسمية يجريها الشيباني إلى باكستان، حيث قال إن سوريا تدرس إمكانية الانضمام إلى اتفاق مكة للدفاع المشترك الموقع بين تركيا والسعودية وباكستان دون أن تكون قد اتخذت قرارا بهذا الشأن حتى الآن. وفي العلاقات مع باكستان، وصف الشيباني زيارته بأنها ناجحة، معلنا الاتفاق على إعادة تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة واستمرار الرحلات الجوية المباشرة وإنشاء مجلس أعمال وتنظيم منتدى للاستثمار. كما أعلن أن سوريا سترفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في باكستان إلى مستوى سفير. وبشأن العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، أكد الشيباني أن الأولوية لسوريا هي وقف الهجمات، مشددا على أن سوريا دولة ذات سيادة ولا يحق للاحتلال الإسرائيلي إملاء تحالفاتها أو شراكاتها. رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره الباكستاني العلاقات الثنائية. بحث رئيس أركان الجيش التركي سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 21 آب مع نظيره الباكستاني عاصم منير العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين بحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو ومنير بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية دون ذكر مزيد من التفاصيل. الشيباني يبحث مع رئيس الأركان الباكستاني التعاون الدفاعي. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني 25 آب مع رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في العاصمة إسلام أباد البيئة الأمنية الإقليمية وسبل تطوير التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين. وتناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك والمشهد الأمني في المنطقة وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الدفاع والأمن. وأكد منير أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، فيما أشاد الشيباني بدور الجيش الباكستاني في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية. تركيا تطلب إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية. أعلن وزير العدل التركي أكين غولاك الجمعة 21 آب أن وزارته طلبت من وزارة الداخلية إصدار نشرة حمراء بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار دعوى قضائية مرفوعة ضده بتهم تتعلق بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. وقال غورلاك إن المحكمة الجنائية العليا 11 في إسطنبول تواصل النظر في قضية تضم 35 متهما بينهم نتنياهو وأفيك موسكوفيتش على خلفية الهجوم واحتجاز ناشطي أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية أثناء توجههم لتقديم مساعدات إلى غزة. وأوضح أن أوامر قبض صدرت بحق نتنياهو وموسكوفيتش في 14 من تموز الماضي، وأن المذكرات المتعلقة بطلب النشرة الحمراء أحيلت أيضا إلى وزارة الخارجية التركية. وأكد غورلاك أن تركيا ستواصل استخدام الآليات القانونية الوطنية والدولية لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. جولة سورية تركية في مدن حلب الصناعية لبحث فرص الاستثمار. أجرى نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري باسل عبد الحنان 14 من آب جولة برفقة نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي أرتوش بابا إنان والوفد المرافق له. شملت المدن الصناعية في الراعي والباب وشيخ نجار بريفي ومدينة حلب. وهدفت الجولة إلى الاطلاع على واقع المنشآت الصناعية والبنية التحتية والخدمات المقدمة لها وبحث الإمكانات

0: الفرص المتاحة لتوسيع النشاط الصناعي والاستثماري. وأكدت وزارة الاقتصاد والصناعة أن الجولة تأتي في إطار بحث مجالات التعاون والاستثمار الصناعي المشترك بما يدعم الإنتاج وينشط حركة التجارة ويعزز التعاون الاقتصادي بين سوريا وتركيا. رئيس هيئة العدالة الانتقالية السورية يجدد التزامه بمساءلة مرتكبي الكيميائي بالغوطة. جدد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف الجمعة 21 آب التزام الهيئة بمساءلة كل من شارك في استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة أو أمر بها أو ساهم في تنفيذها. وأكد عبد اللطيف أن الحقيقة حق للضحايا وأن المحاسبة مسؤولية، مشددا على أن منع الإفلات من العقاب يشكل أساسا لعدالة تحول دون تكرار الجرائم. وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أن سوريا تبدأ غدا مرحلة جديدة للتعامل مع إرث السلاح الكيميائي بعد مباشرة الإجراءات التقنية والفنية اللازمة للتخلص منه بالتعاون مع الشركاء الدوليين. وقال الشيباني إن العمل سيترافق مع مواصلة تحديد هوية المتورطين في مجازر السلاح الكيميائي وملاحقتهم ومحاسبتهم وتقديمهم إلى العدالة ترسيخا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. من جانبه أكد وزير الداخلية أنس خطاب استمرار ملاحقة المتورطين، مشددا على أن أي مجرم لن يفلت من العقاب، مشيرا إلى إلقاء القبض على عدد من المشاركين في ارتكاب المجزرة تمهيدا لتقديمهم إلى العدالة. ويأتي ذلك بالتزامن مع الذكرى 13 لمجزرة الكيميائي في غوطة دمشق التي وقعت في 21 آب 2013، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 1400 مدني وإصابة آلاف آخرين إثر هجوم بغاز السارين. وبحسب المعطيات نفذت المجزرة عبر 4 ضربات كيميائية متزامنة باستخدام ما لا يقل عن 10 صواريخ محملة بالغازات السامة. تعطيل الجهات العامة في سوريا الثلاثاء المقبلة بمناسبة المولد النبوي الشريف. أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية الجمعة 21 آب بلاغا يقضي بتعطيل الجهات العامة يوم الثلاثاء المقبل 25 آب بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وأوضح البلاغ أن التعطيل لا يشمل الجهات التي تقتضي طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل، وذلك وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زاد. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. قرطلمش: نتنياهو لن يتمكن من التستر على جرائمه باتهامه لتركيا. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش أمس الجمعة إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يتمكن من التستر على جرائمه في قطاع غزة أو الإفلات من المسؤولية عبر اتهام تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان. جاء ذلك في منشور لقرطلمش ردا على تصريحات صادرة عن مكتب نتنياهو بحق أردوغان، وصفها بأنها تعكس عجز الحكومة الإسرائيلية عن مواجهة تبعات ما وصفها بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة. وفي السياق قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إن تصريحات حكومة نتنياهو بحق أردوغان تفتقر إلى الحقائق التاريخية والجدية السياسية، وتعكس حالة العجز التي وصلت إليها حكومة تواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وحذرت الدائرة من أن تصعيد التوتر مع تركيا لأهداف سياسية وانتخابية قد يهدد السلام والاستقرار الإقليمي والدولي. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزير العدل التركي أكين غولاك طلب إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو على خلفية دعوى قضائية تتهمه بارتكاب إبادة جماعية. وفي المقابل حذرت جهات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية من أن التصعيد العلني ضد تركيا قد يؤدي إلى تدهور غير ضروري في العلاقات بين الجانبين.

الشعبين، وخاصة مع اقتراب انتخابات الكنيست المقررة في 27 من تشرين الأول المقبل.

سوريا وفرنسا تجددان دعم محاسبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية. جددت سوريا وفرنسا أمس الجمعة التزامهما بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ومكافحة الإفلات من العقاب، بالتزامن مع تقدم دمشق بطلب للانضمام إلى شراكة دولية معنية بهذا الملف. جاء ذلك في بيان مشترك بمناسبة الذكرى 13 للهجوم الكيميائي الذي استهدف الغوطة الشرقية ومعظمية الشام بريف دمشق في 21 آب عام 2013. وأكد البلدان دعمهما جهود كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وفاء لذكرى الضحايا وترسيخا لمبدأ المساءلة. وأشار البيان إلى أن سوريا شهدت منذ أواخر عام 2012 وحتى سقوط النظام السابق في كانون الأول عام 2024 أكثر من 200 هجوم بالأسلحة الكيميائية أسفرت عن مقتل أكثر من 1500 شخص. ورحبت فرنسا بطلب سوريا الانضمام إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية، معتبرة الخطوة تعكس التزاما بتعزيز المساءلة والعدالة. كما أكد البلدان أهمية التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لكشف حقيقة برنامج الأسلحة الكيميائية التابع للنظام السابق وتحديد ما تبقى من عناصره والتحقق منها والعمل على تدميرها.

بيان مشترك من 12 دولة عربية وإسلامية يندد بالعدوان على سوريا. أدان وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية أمس الجمعة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب شرقي سوريا، معتبرينها تصعيدا في ريف إدلب شمال غرب سوريا، معتبرينها تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها. وشاركت في البيان المشترك كل من تركيا والجزائر وإندونيسيا والأردن ولبنان وماليزيا وموريتانيا وباكستان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال. وأكد الوزراء أن استمرار استهداف الأراضي والبنية التحتية السورية يهدد جهود استعادة الأمن وإعادة بناء المؤسسات الوطنية ويقوض الاستقرار الإقليمي واحترام القانون الدولي. وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد شن فجر الثلاثاء الماضي 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري، واقتصرت الأضرار على الجوانب المادية دون تسجيل إصابات بشرية.

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤكد التزامها مع سوريا لضمان عدم تكرار معاناة الكيمياوي.

التزام المنظمة بالعمل مع سوريا والدول الأعضاء لضمان عدم تكرار المعاناة الناجمة عن استخدام الأسلحة الكيميائية. جاء ذلك في بيان بمناسبة الذكرى 13 لمجزرة السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية بريف دمشق التي وقعت في 21 من آب عام 2013. وقال الدلافيور إن معاناة الضحايا والناجين وعائلاتهم تذكر بضرورة عدم التهاون مع الحظر الدولي للأسلحة الكيميائية، وأضافت أنها بحثت خلال اجتماعها مع مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة محمد كتوب العمل المستقبلي في هذا الملف، مشيرة إلى أن اكتشاف ذخائر كيميائية لم يعلن عنها سابقا يؤكد حجم العمل المتبقي وأهمية التعاون. وفي السياق، أحيى المجلس السوري الأمريكي ذكرى المجزرة مؤكدا أن التحقيقات أثبتت استخدام غاز السارين، ومشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين وتحقيق العدالة. كما أحيت مدينة معظمية الشام الذكرى 13 للمجزرة بفعالية تضمنت عرضا مسرحيا ومحاكاة لمحاكمة مرتكبيها، إلى جانب معرض يوثق معاناة الأهالي خلال فترة الحصار.

وزارة الزراعة السورية تحذر المزارعين من ارتفاع مناسيب الفرات وتدعو لإبعاد الآليات عن الضفتين. دعت وزارة الزراعة السورية أمس الجمعة المزارعين إلى إبعاد المعدات والآليات الزراعية عن ضفتي نهر الفرات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بسبب استمرار ارتفاع كميات المياه الواردة من الجانب التركي. وأوضحت الوزارة أن كميات المياه الممررة من سد كديران سترتفع تدريجيا إلى 900 متر مكعب في الثانية اعتبارا من الأحد 23 من آب ولمدة 10 أيام. وحذرت الوزارة من ارتفاع مناسيب النهر وزيادة سرعة جريانه داعية إلى تأمين مزارع الأسماك والمنشآت الزراعية القريبة من مجرى الفرات. وفي السياق دعت وزارة الطاقة الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور خاصة القاطنين قرب مجرى النهر إلى توخي الحذر والابتعاد عن سرير الفرات وضفافه وعدم السباحة فيه. ومن المقرر أن ترتفع كميات المياه الممررة من سد كديران إلى 1000 متر مكعب في الثانية بعد يومين من بدء الزيادة ما قد يرافقه ارتفاع إضافي في مناسيب النهر وسرعة جريانه. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل غرب بلدة الرفيد في محافظة القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة غرب بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي جنوب غربي سوريا. وذكرت قناة الإخبارية الرسمية أن قوات الاحتلال توغلت في المنطقة في أحدث تحرك عسكري لها جنوبي البلاد. وتشهد مناطق جنوبي سوريا توغلات واعتداءات شبه يومية لقوات الاحتلال تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات وإقامة حواجز عسكرية. وتأتي هذه التطورات في وقت تعمل فيه سوريا بمشاركة دول على التوصل إلى اتفاق أمني مع الاحتلال مع تأكيد دمشق تمسكها بحقها في الجولان السوري المحتل. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم.

قرأت مجدك في قلبي وفي القلب.

حقد الشام اهتز في خلدي كما اهتزاز غصون الأرض في الهدب.

أنزلت حبك في آهي فشدد طربت آها فكنت المجد في طرفي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم نما على

ذلك أمر القوم فازدادوا، إذا تولى سرات القوم أمرهم نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. قرط المش: نتنياهو لن يتمكن من التستر على جرائمه باتهامه لتركيا. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قرط المش أمس الجمعة إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يتمكن من التستر على جرائمه في قطاع غزة أو الإفلات من المسؤولية عبر اتهام تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان. جاء ذلك في منشور لقرط المش ردا على تصريحات صادرة عن مكتب نتنياهو بحق أردوغان، وصفها بأنها تعكس عجز الحكومة الإسرائيلية عن مواجهة تبعات ما وصفها بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة. وفي السياق، قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إن تصريحات حكومة نتنياهو بحق أردوغان تفتقر إلى الحقائق التاريخية والجدية السياسية، وتعكس حالة العجز التي وصلت إليها حكومة تواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وحذرت الدائرة من أن تصعيد التوتر مع تركيا لأهداف سياسية وانتخابية قد يهدد السلام والاستقرار الإقليمي والدولي. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزير العدل التركي أكين غولاك طلب إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو على خلفية دعوى قضائية تتهمه بارتكاب إبادة جماعية. وفي المقابل، حذرت جهات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية من أن التصعيد العلني ضد تركيا قد يؤدي إلى تدهور غير ضروري في العلاقات بين الجانبين، وخاصة مع اقتراب انتخابات الكنيست المقررة في 27 من تشرين الأول المقبل. سوريا وفرنسا تجددان دعم محاسبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية. جددت سوريا وفرنسا أمس الجمعة التزامهما بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ومكافحة الإفلات من العقاب، بالتزامن مع تقدم دمشق بطلب للانضمام إلى شراكة دولية معنية بهذا الملف. جاء ذلك في بيان مشترك بمناسبة الذكرى 13 للهجوم الكيميائي الذي استهدف الغوطة الشرقية ومعظمية الشام بريف دمشق في 21 من آب عام 2013. وأكد البلدان دعمهما جهود كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وفاء لذكرى الضحايا وترسيخا لمبدأ المساءلة. وأشار البيان إلى أن سوريا شهدت منذ أواخر عام 2012 وحتى سقوط النظام السابق في كانون الأول

عام 2024 أكثر من 200 هجوم بالأسلحة الكيميائية، أسفرت عن مقتل أكثر من 1500 شخص. ورحبت فرنسا بطلب سوريا الانضمام إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية، معتبرة الخطوة تعكس التزاما بتعزيز المساءلة والعدالة. كما أكد البلدان أهمية التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لكشف حقيقة برنامج الأسلحة الكيميائية التابع للنظام السابق وتحديد ما تبقى من عناصره والتحقق منها والعمل على تدميرها. بيان مشترك من 12 دولة عربية وإسلامية يندد بالعدوان على سوريا. أدان وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية أمس الجمعة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب شمال غرب سوريا، معتبرينها تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها. وشاركت في البيان المشترك كل من تركيا والجزائر وإندونيسيا والأردن ولبنان وماليزيا وموريتانيا وباكستان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال. وأكد الوزراء أن استمرار استهداف الأراضي والبنية التحتية السورية يهدد جهود استعادة الأمن وإعادة بناء المؤسسات الوطنية ويقوض الاستقرار الإقليمي واحترام القانون الدولي. وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد شن فجر الثلاثاء الماضي 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري، واقتصرت الأضرار على الجوانب المادية دون تسجيل إصابات بشرية. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤكد التزامها مع سوريا لضمان عدم تكرار معاناة الكيمياوي. أكدت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دالافيور أمس الجمعة التزام المنظمة بالعمل مع سوريا والدول الأعضاء لضمان عدم تكرار المعاناة الناجمة عن استخدام الأسلحة الكيميائية. جاء ذلك في بيان بمناسبة الذكرى 13 لمجزرة السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية بريف دمشق التي وقعت في 21 من آب عام 2013. وقال دالافيور إن معاناة الضحايا والناجين وعائلاتهم تذكر بضرورة عدم التهاون مع الحظر الدولي للأسلحة الكيميائية. وأضافت أنها بحثت خلال اجتماعها مع مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة محمد كتوب العمل المستقبلي في هذا الملف، مشيرة إلى أن اكتشاف ذخائر كيميائية لم يعلن عنها سابقا يؤكد حجم العمل المتبقي وأهمية التعاون. وفي السياق أحيى المجلس السوري الأمريكي ذكرى المجزرة مؤكدا أن التحقيقات أثبتت استخدام غاز السارين ومشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين وتحقيق العدالة. كما أحيت مدينة معظمية الشام الذكرى 13 للمجزرة بفعالية تضمنت عرضا مسرحيا ومحاكاة لمحاكمة مرتكبيها إلى جانب معرض يوثق معاناة الأهالي خلال فترة الحصار. وزارة الزراعة السورية تحذر المزارعين من ارتفاع مناسيب الفرات وتدعو لإبعاد الآليات عن الضفتين. دعت وزارة الزراعة السورية أمس الجمعة المزارعين إلى إبعاد المعدات والآليات الزراعية عن ضفتي نهر الفرات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بسبب استمرار ارتفاع كميات المياه الواردة من الجانب التركي. وأوضحت الوزارة أن كميات المياه الممررة من سد كديران سترتفع تدريجياً إلى 900 متر مكعب في الثانية اعتبارا من

0: الأحد الثالث والعشرين من آب ولمدة 10 أيام. وحذرت الوزارة من ارتفاع مناسيب النهر وزيادة سرعة جريانه، داعية إلى تأمين مزارع الأسماك والمنشآت الزراعية القريبة من مجرى الفرات. وفي السياق، دعت وزارة الطاقة الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور، خاصة القاطنين قرب مجرى النهر، إلى توخي الحذر والابتعاد عن سرير الفرات وضفافه وعدم السباحة فيه. ومن المقرر أن ترتفع كميات المياه الممررة من سد كديران إلى 1000 متر مكعب في الثانية بعد 2 يوم من بدء الزيادة، ما قد يرافقه ارتفاع إضافي في مناسيب النهر وسرعة جريانه. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل غرب بلدة الرفيد في محافظة القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة غرب بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي جنوب غربي سوريا. وذكرت قناة الإخبارية الرسمية أن قوات الاحتلال توغلت في المنطقة في أحدث تحرك عسكري لها جنوبي البلاد، وتشهد مناطق جنوبي سوريا توغلات واعتداءات شبه يومية لقوات الاحتلال، تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات وإقامة حواجز عسكرية. وتأتي هذه التطورات في وقت تعمل فيه سوريا بمشاركة دول على التوصل إلى اتفاق أمني مع الاحتلال، مع تأكيد دمشق تمسكها بحقها في الجولان السوري المحتل. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع

سوء التغذية، الأسباب والأعراض وسبل التدخل. يصف مصطلح سوء التغذية حالة صحية تنجم عن عدم حصول الفرد على كمية مناسبة من العناصر الغذائية، أو عن اختلال توازنها في نظامه الغذائي، ويشمل ذلك نقص التغذية عندما تقل المغذيات عن احتياجات الجسم، وزيادة الوزن والسمنة عندما تتجاوز هذه المغذيات احتياجاته. ويؤدي سوء التغذية إلى إضعاف جهاز المناعة والتأثير في نمو الأطفال وتطورهم، ويعد أكبر العوامل المساهمة في الإصابة بالأمراض وفق برنامج الأغذية العالمي. كما يعد نقص التغذية وحده سبباً أساسياً لما يقرب من نصف جميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أظهر تقرير لليونيسيف صدر عام 2019 أن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، وخاصة في البلدان المتضررة من النزاعات مثل سوريا واليمن والسودان وليبيا. وأضافت أن حوالي 11 مليونا من هؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية المزمن أو الحاد، بينهم أكثر من 7 ملايين طفل يعانون من التقزم، و3.7 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد. كما أشار التقرير إلى أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد يواجهون خطرا للوفاة يزيد بنحو 11 ضعفا مقارنة بأقرانهم ممن يتمتعون بتغذية

ولكن ما أسباب سوء التغذية؟ تتعدد أسباب سوء التغذية وتتشابك في كثير من الأحيان، وتساهم فيها بشكل أساسي الأزمات الإنسانية الناجمة عن المجاعات والحروب والكوارث وتغير المناخ، والتي يجبر بموجبها الأفراد على اتباع أنظمة غذائية غير كافية. ارتفاع أسعار الغذاء وشح المواد الغذائية في المناطق التي تشهد حروباً ونزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية. الفقر وصعوبة توفير الأغذية الغنية بالمغذيات. الإصابة بأمراض أو اضطرابات تعيق امتصاص العناصر الغذائية أو تحول دونه، مثل الداء الزلاقي الذي ترتبط الإصابة به بحساسية الجلوتين أو عدم تحمل اللاكتوز. اتباع نظام غذائي غير متوازن، بحيث يمد الجسم ببعض العناصر الغذائية ويحرم من عناصر أخرى.

تختلف أعراض سوء التغذية باختلاف نوع العنصر الغذائي الذي يعاني الجسم من نقصه ودرجة هذا النقص، ومن أبرزها ضعف العضلات وانخفاض الحالة المزاجية والتعب الشديد وانقطاع الدورة الشهرية وتساقط الشعر ومشاكل النمو لدى الأطفال. أما المضاعفات فقد تترتب على سوء التغذية مضاعفات خطيرة خاصة لدى الأطفال، إذ يمكن أن يؤدي إلى تأخر النمو الجسدي والعقلي ويحد من التطور المعرفي والتحصيل الدراسي، بما قد ينعكس على فرص الفرد التعليمية والاقتصادية مستقبلا. كما قد يتسبب نقص التغذية المزمن في التقزم الذي قد تصبح آثاره على النمو غير قابلة للعكس بعد مرحلة عمرية معينة، ويؤدي سوء التغذية كذلك إلى زيادة قابلية الأطفال للإصابة بالعدوى والأمراض بما فيها الالتهابات الرئوية والملاريا والإسهال والحصبة. وقد يؤثر أيضا في صحة الأمهات الحوامل وفي صحة أطفالهن ونموهم حتى قبل الولادة، ويرتبط بزيادة احتمال ولادة أطفال منخفضي الوزن. وفي الحالات الشديدة قد تتفاقم هذه المضاعفات لتؤدي إلى الوفاة. أشكال نقص التغذية: يمكن تقسيم حالات نقص التغذية إلى 4 أشكال أساسية وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. الهزال، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى الطول، ويشير إلى فقدان الوزن الشديد نتيجة عدم الحصول على كمية كافية من الغذاء أو الإصابة بمرض قد يتسبب في فقدان الوزن. وقد يزيد الهزال في درجاته المتوسطة أو الشديدة خطر الوفاة لدى الأطفال، لكنه قابل للعلاج. التقزم، وهو قصر القامة بالنسبة للعمر، ويحدث بسبب نقص التغذية المزمن أو المتكرر، ويرتبط عادة بتدني الظروف الاجتماعية والاقتصادية وضعف صحة الأم وتغذيتها وتكرار الإصابة بالأمراض، إلى جانب نقص التغذية والرعاية المقدمة للرضع والأطفال في سنواتهم الأولى. نقص الوزن، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى العمر، وقد يكون ناتجا عن التقزم أو الهزال أو كليهما معا. نقص المغذيات الدقيقة، وهو عدم حصول الجسم على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاج إليها للقيام بوظائفه الحيوية، بما في ذلك إنتاج الإنزيمات والهرمونات والمواد الضرورية للنمو والتطور بصورة سليمة. سبل التدخل: تتطلب مواجهة سوء التغذية اتباع نهج متكامل يجمع بين الوقاية والعلاج وتعزيز القدرة على الوصول إلى الغذاء الصحي والمتكامل. وتشمل أبرز سبل التدخل وفق برنامج الأغذية العالمي التركيز على الأيام الألف الأولى بدءا من الحمل وحتى بلوغ الطفل عامه الثاني، باعتبارها مرحلة حاسمة للنمو والوقاية من الآثار طويلة الأمد لسوء التغذية. استهداف الفئات الأكثر عرضة للخطر، وخاصة الأطفال الصغار والنساء الحوامل والمرضعات نظرا إلى ارتفاع احتياجاتهم الغذائية. توفير الأغذية المتخصصة في حالات الطوارئ للوقاية من سوء التغذية ودعم تعافي المصابين به. تقديم المساعدات النقدية والقسائم الغذائية للأسر في المناطق التي تعمل فيها الأسواق لتمكينها من الحصول على أغذية صحية ومغذية. تعزيز نظم الغذاء والحماية الاجتماعية في البيئات المستقرة بما يضمن وصول السكان إلى الغذاء الكافي والمتكامل. دعم الإنتاج المحلي للأغذية ذات القيمة الغذائية العالية وتشجيع استهلاكها بما يعزز توافر الغذاء الصحي
واستدامة النظم الغذائية. تدعيم الأغذية الأساسية بالفيتامينات والمعادن للحد من نقص المغذيات الدقيقة. تعزيز التعاون بين الحكومات والشركاء في مجال التغذية لرصد الفئات الأكثر عرضة لسوء التغذية والاستجابة لاحتياجاتها. التدخل المبكر لحماية السكان من سوء التغذية خاصة في أثناء الأزمات الإنسانية. مستمعينا الكرام، وقانا الله وإياكم سوء التغذية، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. قرط المش: نتنياهو لن يتمكن من التستر على جرائمه باتهامه لتركيا. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قرط المش أمس الجمعة إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يتمكن من التستر على جرائمه في قطاع غزة أو الإفلات من المسؤولية عبر اتهام تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان. جاء ذلك في منشور لقرط المش ردا على تصريحات صادرة عن مكتب نتنياهو بحق أردوغان، وصفها بأنها تعكس عجز الحكومة الإسرائيلية عن مواجهة تبعات ما وصفها بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة. وفي السياق، قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إن تصريحات حكومة نتنياهو بحق أردوغان تفتقر إلى الحقائق التاريخية والجدية السياسية، وتعكس حالة العجز التي وصلت إليها حكومة تواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وحذرت الدائرة من أن تصعيد التوتر مع تركيا لأهداف سياسية وانتخابية قد يهدد السلام والاستقرار الإقليمي والدولي. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزير العدل التركي أقين غولاك طلب إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو على خلفية دعوى قضائية تتهمه بارتكاب إبادة جماعية. وفي المقابل، حذرت جهات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية من أن التصعيد العلني ضد تركيا قد يؤدي إلى تدهور غير ضروري في العلاقات بين الجانبين، وخاصة مع اقتراب انتخابات الكنيست المقررة في 27 من تشرين الأول المقبل. سوريا وفرنسا تجددان دعم محاسبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية. جددت سوريا وفرنسا أمس الجمعة التزامهما بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ومكافحة الإفلات من العقاب، بالتزامن مع تقدم دمشق بطلب للانضمام إلى شراكة دولية معنية بهذا الملف. جاء ذلك في بيان مشترك بمناسبة الذكرى 13 للهجوم الكيميائي الذي استهدف الغوطة الشرقية ومعظمية الشام بريف دمشق في 21 من آب عام 2013. وأكد البلدان دعمهما جهود كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وفاء لذكرى الضحايا وترسيخا لمبدأ المساءلة. وأشار البيان إلى أن سوريا شهدت منذ أواخر عام 2012 وحتى سقوط النظام السابق في كانون الأول عام 2024 أكثر من 200 هجوم بالأسلحة الكيميائية أسفرت عن مقتل أكثر من 1500 شخص. ورحبت فرنسا بطلب سوريا الانضمام إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية، معتبرة الخطوة تعكس التزاما بتعزيز المساءلة والعدالة. كما أكد البلدان أهمية التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لكشف حقيقة برنامج الأسلحة الكيميائية التابع للنظام السابق وتحديد ما تبقى من عناصره والتحقق من

0: والعمل على تدميرها. بيان مشترك من 12 دولة عربية وإسلامية يندد بالعدوان على سوريا. أدان وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية أمس الجمعة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب شمال غرب سوريا، معتبرينها تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها. وشاركت في البيان المشترك كل من تركيا والجزائر وإندونيسيا والأردن ولبنان وماليزيا وموريتانيا وباكستان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال. وأكد الوزراء أن استمرار استهداف الأراضي والبنية التحتية السورية يهدد جهود استعادة الأمن وإعادة بناء المؤسسات الوطنية ويقوض الاستقرار الإقليمي واحترام القانون الدولي. وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد شن فجر الثلاثاء الماضي 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري، واقتصرت الأضرار على الجوانب المادية دون تسجيل إصابات بشرية. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤكد التزامها مع سوريا لضمان عدم تكرار معاناة الكيمياوي. أكدت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دالافيور أمس الجمعة التزام المنظمة بالعمل مع سوريا والدول الأعضاء لضمان عدم تكرار المعاناة الناجمة عن استخدام الأسلحة الكيميائية. جاء ذلك في بيان بمناسبة الذكرى 13 لمجزرة السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية بريف دمشق التي وقعت في 21 من آب عام 2013. وقال دالافيور إن معاناة الضحايا والناجين وعائلاتهم تذكر بضرورة عدم التهاون مع الحظر الدولي للأسلحة الكيميائية. وأضافت أنها بحثت خلال اجتماعها مع مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة محمد كتوب العمل المستقبلي في هذا الملف، مشيرة إلى أن اكتشاف ذخائر كيميائية لم يعلن عنها سابقا يؤكد حجم العمل المتبقي وأهمية التعاون. وفي السياق أحيى المجلس السوري الأمريكي ذكرى المجزرة مؤكدا أن التحقيقات أثبتت استخدام غاز السارين ومشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين وتحقيق العدالة. كما أحيت مدينة معظمية الشام الذكرى 13 للمجزرة بفعالية تضمنت عرضا مسرحيا ومحاكاة لمحاكمة مرتكبيها إلى جانب معرض يوثق معاناة الأهالي خلال فترة الحصار. وزارة الزراعة السورية تحذر المزارعين من ارتفاع مناسيب الفرات وتدعو لإبعاد الآليات عن الضفتين. دعت وزارة الزراعة السورية أمس الجمعة المزارعين إلى إبعاد المعدات والآليات الزراعية عن ضفتي نهر الفرات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بسبب استمرار ارتفاع كميات المياه الواردة من الجانب التركي. وأوضحت الوزارة أن كميات المياه الممررة من سد كديران سترتفع تدريجيا إلى 900 متر مكعب في الثانية اعتبارا من الأحد 23 من آب ولمدة 10 أيام. وحذرت الوزارة من ارتفاع مناسيب النهر وزيادة سرعة جريانه داعية إلى تأمين مزارع الأسماك والمنشآت الزراعية القريبة من مجرى الفرات. وفي السياق دعت وزارة الطاقة الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور خاصة القاطنين قرب مجرى النهر إلى توخي الحذر والابتعاد عن سرير الفرات وضفافه وعدم السباحة فيه. ومن المقرر أن ترتفع كميات المياه الممررة من سد جديران إلى 1000 متر مكعب في الثانية بعد يومين من بدء الزيادة، ما قد يرافقه ارتفاع إضافي في مناسيب النهر وسرعة جريانه. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل غرب بلدة الرفيد في محافظة القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة غرب بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي جنوب غربي سوريا. وذكرت قناة الإخبارية الرسمية أن قوات الاحتلال توغلت في المنطقة في أحدث تحرك عسكري لها جنوبي البلاد، وتشهد مناطق جنوبي سوريا توغلات واعتداءات شبه يومية لقوات الاحتلال، تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات وإقامة حواجز عسكرية. وتأتي هذه التطورات في وقت تعمل فيه سوريا بمشاركة دول على التوصل إلى اتفاق أمني مع الاحتلال، مع تأكيد دمشق تمسكها بحقها في الجولان السوري المحتل. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعين الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعينا الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على

0: تون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. قرط المش: نتنياهو لن يتمكن من التستر على جرائمه باتهامه لتركيا. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قرط المش أمس الجمعة إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يتمكن من التستر على جرائمه في قطاع غزة أو الإفلات من المسؤولية عبر اتهام تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان. جاء ذلك في منشور لقرط المش ردا على تصريحات صادرة عن مكتب نتنياهو بحق أردوغان، وصفها بأنها تعكس عجز الحكومة الإسرائيلية عن مواجهة تبعات ما وصفها بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة. وفي السياق، قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إن تصريحات حكومة نتنياهو بحق أردوغان تفتقر إلى الحقائق التاريخية والجدية السياسية، وتعكس حالة العجز التي وصلت إليها حكومة تواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وحذرت الدائرة من أن تصعيد التوتر مع تركيا لأهداف سياسية وانتخابية قد يهدد السلام والاستقرار الإقليمي والدولي. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزير العدل التركي أقين غولاك طلب إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو على خلفية دعوى قضائية تتهمه بارتكاب إبادة جماعية. وفي المقابل، حذرت جهات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية من أن التصعيد العلني ضد تركيا قد يؤدي إلى تدهور غير ضروري في العلاقات بين الجانبين، وخاصة مع اقتراب انتخابات الكنيست المقررة في 27 من تشرين الأول المقبل. سوريا وفرنسا تجددان دعم محاسبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية. جددت سوريا وفرنسا أمس الجمعة التزامهما بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ومكافحة الإفلات من العقاب، بالتزامن مع تقدم دمشق بطلب للانضمام إلى شراكة دولية معنية بهذا الملف. جاء ذلك في بيان مشترك بمناسبة الذكرى 13 للهجوم الكيميائي الذي استهدف الغوطة الشرقية ومعظمية الشام بريف دمشق في 21 من آب عام 2013. وأكد البلدان دعمهما جهود كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وفاء لذكرى الضحايا وترسيخا لمبدأ المساءلة. وأشار البيان إلى أن سوريا شهدت منذ أواخر عام 2012 وحتى سقوط النظام السابق في كانون الأول عام 2024 أكثر من 200 هجوم بالأسلحة الكيميائية أسفرت عن مقتل أكثر من 1500 شخص. ورحبت فرنسا بطلب سوريا الانضمام إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية، معتبرة الخطوة تعكس التزاما بتعزيز المساءلة والعدالة. كما أكد البلدان أهمية التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لكشف حقيقة برنامج الأسلحة الكيميائية التابع للنظام السابق وتحديد ما تبقى من عناصره والتحقق منها والعمل على تدميرها. بيان مشترك من 12 دولة عربية وإسلامية يندد بالعدوان على سوريا. أدان وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية أمس الجمعة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب شمال غرب سوريا، معتبرينها تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها. وشاركت في البيان المشترك كل من تركيا والجزائر وإندونيسيا والأردن ولبنان وماليزيا وموريتانيا وباكستان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال. وأكد الوزراء أن استمرار استهداف الأراضي والبنية التحتية السورية يهدد جهود استعادة الأمن وإعادة بناء المؤسسات الوطنية ويقوض الاستقرار الإقليمي واحترام القانون الدولي. وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد شن فجر الثلاثاء الماضي 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري، واقتصرت الأضرار على الجوانب المادية دون تسجيل إصابات بشرية. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤكد التزامها مع سوريا لضمان عدم تكرار معاناة الكيمياوي. أكدت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دالافيور أمس الجمعة التزام المنظمة بالعمل مع سوريا والدول الأعضاء لضمان عدم تكرار المعاناة الناجمة عن استخدام الأسلحة الكيميائية. جاء ذلك في بيان بمناسبة الذكرى 13 لمجزرة السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية بريف دمشق التي وقعت في 21 من آب عام 2013. وقال دالافيور إن معاناة الضحايا والناجين وعائلاتهم تذكر بضرورة عدم التهاون مع الحظر الدولي للأسلحة الكيميائية، وأضافت أنها بحثت خلال اجتماعها مع مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة محمد كتوب العمل المستقبلي في هذا الملف، مشيرة إلى أن اكتشاف ذخائر كيميائية لم يعلن عنها سابقا يؤكد حجم العمل المتبقي وأهمية التعاون. وفي السياق أحيى المجلس السوري الأمريكي ذكرى المجزرة مؤكدا أن التحقيقات أثبتت استخدام غاز السارين، ومشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين وتحقيق العدالة. كما أحيت مدينة معظمية الشام الذكرى 13 للمجزرة بفعالية تضمنت عرضا مسرحيا ومحاكاة لمحاكمة مرتكبيها إلى جانب معرض يوثق معاناة الأهالي خلال فترة الحصار. وزارة الزراعة السورية تحذر المزارعين من ارتفاع مناسيب الفرات وتدعو لإبعاد الآليات عن الضفتين. دعت وزارة الزراعة السورية أمس الجمعة المزارعين إلى إبعاد المعدات والآليات الزراعية عن ضفتي نهر الفرات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بسبب استمرار ارتفاع كميات المياه الواردة من الجانب التركي. وأوضحت الوزارة أن كميات المياه الممررة من سد كديران سترتفع تدريجياً إلى 900 متر مكعب في الثانية اعتبارا من الأحد 23 من آب ولمدة 10 أيام. وحذرت الوزارة من ارتفاع مناسيب النهر وزيادة سرعة جريانه داعية إلى تأمين مزارع الأسماك والمنشآت الزراعية القريبة من مجرى الفرات. وفي السياق دعت وزارة الطاقة الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور خاصة القاطنين قرب مجرى النهر إلى توخي الحذر والابتعاد عن سرير الفرات وضفافه وعدم السباحة فيه. ومن المقرر أن ترتفع كميات المياه الممررة من سد كديران إلى 1000 متر مكعب في الثانية بعد يومين من بدء الزيادة، ما قد يرافقه ارتفاع إضافي في مناسيب النهر وسرعة جريانه.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون.

0: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل غرب بلدة الرفيد في محافظة القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة غرب بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي جنوب غربي سوريا. وذكرت قناة الإخبارية الرسمية أن قوات الاحتلال توغلت في المنطقة في أحدث تحرك عسكري لها جنوبي البلاد، وتشهد مناطق جنوبي سوريا توغلات واعتداءات شبه يومية لقوات الاحتلال، تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات وإقامة حواجز عسكرية. وتأتي هذه التطورات في وقت تعمل فيه سوريا بمشاركة دول على التوصل إلى اتفاق أمني مع الاحتلال، مع تأكيد دمشق تمسكها بحقها في الجولان السوري المحتل. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

في الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز. شهدت الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم نتائج مثيرة، حيث استهل بشكطاش مشواره بالفوز على أيوب سبور بهدف دون رد سجله فاتسلاف تشيرني في الدقيقة 25، بينما تغلب بشاك شهير على كوجال سبور بهدفين دون رد سجلهما كريستوفر أوبيري في الدقيقة 14 وإلدور شومرودوف في الدقيقة 72. وفي مفاجأة الجولة خسر فنربهجي أمام جنشار بريليجي بهدفين لهدف رغم تقدمه بهدف أندرسون تاليسكا في الدقيقة 13 قبل أن يدرك فرانكو تونجيا التعادل في الدقيقة 37 ويسجل أولغان أولغون هدف الفوز في الدقيقة 56. وتعادل طرابزونسبور مع قاسم باشا بهدف لمثله في الظهور الأول لمحمد صلاح مع طرابزونسبور، حيث تقدم نواسافيليو في الدقيقة 43 وعادل أدريان بنيديتشاك من ركلة جزاء في الدقيقة 55، فيما شارك صلاح بديلا في الدقيقة 58. وخطف ريزاسبور الفوز من قونياسبور بهدف دون رد سجله كاظم لاتشي من ركلة جزاء في الدقيقة 97. وحقق أمدسبور فوزا كبيرا على أردرومسبور بثلاثة أهداف دون رد سجل هدفين منهما ضياء سبع في الدقيقتين 53 و62 وغوك هانجول في الدقيقة 70. وخطف سامسون سبور تعادلا مثيرا من جوستبا بثلاثة أهداف لمثلها في مباراة شهدت ستة أهداف وركلة جزاء مهدورة، حيث سجل لسامسون ماريوس مواندي المادجي وإيميري كلينش وجليل يوكسل، فيما أحرز لجوستبا أليكس ماتوس وسينكلير أرمسترونغ وإفكان بكير أوغلو. الكاميرون تتوج بلقب أمم إفريقيا للسيدات للمرة الأولى والجزائر تحصد البرونزية.

توج منتخب الكاميرون بلقب كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 في المغرب للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على ملاوي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت في الرباط. وحسمت الكاميرون المباراة خلال الشوط الأول بعدما سجلت ماري جيزيل فاين جاهمانجا الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين العشرين والثالثة من الوقت بدل الضائع، وأضافت ناعومي إيتو الهدف الثاني في الدقيقة 29 لتحافظ الكاميرون على تقدمها حتى النهاية. وفي مباراة تحديد المركز الثالث حصدت الجزائر الميدالية البرونزية بعد فوزها على المغرب بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله. وتقدم المغرب عبر كوثر أزراف في الدقيقة 37 قبل أن تدرك لينا بوساحة التعادل للجزائر في الدقيقة 83، واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح بعد إهدار المغربية نهيلة بنزينة ركلة جزاء في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع. وتألقت الحارسة الجزائرية إنغازي كولاوي بتصديها لركلتين قبل أن يحسم المنتخب الجزائري الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

فرانس يهزم باريس سان جيرمان ويتوج بالسوبر الفرنسي للمرة الأولى. توج لانس بلقب كأس السوبر الفرنسي 2026 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على باريس سان جيرمان بهدف دون رد على ملعب بولر دي ليلس. وسجل فلوريان توفان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32 بعدما تلقى تمريرة من ماتيو أودول داخل منطقة الجزاء. وأكمل لانس المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39 بعد طرد كيليان أنطونيو، لكنه حافظ على تقدمه رغم الضغط الباريسي، وألغى حكم الفيديو هدفا لباريس سان جيرمان سجله فابيان رويز في الدقيقة 77 بداعي التسلل قبل أن يتلقى باريس ضربة بطرد نونو مينديز في الدقيقة 87. وشهدت المباراة مشاركة السعودي سعود عبد الحميد والجزائري ياسين تطراوي أساسيين مع لانس ليحققا أول تتويج لهما بلقب السوبر الفرنسي. أرسنال يفوز على مانشستر سيتي بثلاثية ويتوج بالدرع الخيرية. توج أرسنال بلقب الدرع الخيرية الإنجليزية للمرة 18 في تاريخه بعد فوزه على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد الأحد 16 من آب على ملعب برينسيبالي في العاصمة الويلزية كارديف. وافتتح ريكاردو كالافيوري التسجيل لأرسنال بعد نحو 24 ثانية فقط، وأضاف كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 28 قبل أن يختتم مارتن أوديغارد الثلاثية في الدقيقة 48. وحاول مانشستر سيتي العودة إلى المباراة، لكن تألق حارس أرسنال ديفيد رايا حافظ على نظافة شباك فريقه، فيما لم ينجح دخول المصري عمر مرموش في الشوط الثاني في تغيير النتيجة. ويعد اللقب أول ألقاب أرسنال في الموسم الجديد، كما أنه 18 للفريق في تاريخ الدرع الخيرية بعد آخر تتويج له بالبطولة عام 2023. إنتر ميامي يخسر أمام ناشفيل برباعية وميسي يهدر ركلة جزاء. تلقى إنتر ميامي خسارة قاسية أمام ناشفيل بأربعة أهداف لهدف الأحد 16 من آب ضمن الجولة 19 من الدوري الأمريكي لكرة القدم. وتقدم ناشفيل بهدف أندي نجار في الدقيقة 17 قبل أن يهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء لإنتر ميامي في الدقيقة 23، ثم صنع هدف التعادل لزميله تيلاسكو سيغوفيا في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وفي الشوط الثاني حسم ناشفيل المباراة بثلاثة أهداف متتالية، سجل هدفين منهما هاني مختار في الدقيقتين 49 و55 وسام سويردج في الدقيقة 63 لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لهدف. وبهذا الفوز عزز ناشفيل صدارته برصيد 43 نقطة، بينما تجمد رصيد إنتر ميامي عند 38 نقطة في المركز الثاني. الجولة الأولى من الدوري السعودي تنطلق بقوة، النصر والهلال والأهلي يبدأون بالانتصار. شهدت الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين انطلاقة قوية
حيث استهل النصر حملة الدفاع علق به بالفوز على الفتح بثلاثة أهداف دون رد، سجلها أنجيليو جابرييل في الدقيقة 37 وجواو فيليكس في الدقيقة 40 وسامو كوستا في الدقيقة 73 في غياب كريستيانو رونالدو. وحقق الهلال فوزا مثيرا على الفيصلي بأربعة أهداف لهدفين، حيث سجل كريم بنزيما ومالكوم ورب النفز ثلاثة أهداف للهلال في الشوط الأول، قبل أن يقلص الفيصلي الفارق بهدفين لألكسندر ميندي وثيو بوجوندا، ثم عاد نفز وسجل الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 82. واستهل الأهلي مشواره بالفوز على الدرعية بهدف دون رد، سجله الوافد الجديد إدوار سبيرتسيان في الدقيقة 24. وفي بقية النتائج تعادل الاتحاد مع الخلود بهدف لمثله، حيث سجل يوسف نصيري للاتحاد وجوليان دومينيغيز للخلود، وطرد مدافع الاتحاد دانيلو في الدقيقة 58. وتعادل التعاون مع الخليج دون أهداف، فيما فاز القادسية على الشباب بثلاثة أهداف لهدف، والحزم على أبها بهدفين لهدف. أهلي حلب يتوج بكأس سوريا لكرة السلة للمرة 12 في تاريخه. توج أهلي حلب بلقب كأس سوريا لكرة السلة للمرة 12 في تاريخه بعد فوزه على حمص الفداء بنتيجة 69 نقطة مقابل 62 في المباراة النهائية التي أقيمت على أرضية صالة الفيحاء الرياضية بدمشق، وحسم أهلي حلب اللقاء بفارق 7 نقاط ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة. وكان الأهلي قد بلغ النهائي بعد انسحاب النواعير، فيما تأهل حمص الفداء بعد فوزه على الحرية في نصف النهائي ب78 نقطة مقابل 45. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. قرط المش: نتنياهو لن يتمكن من التستر على جرائمه باتهامه لتركيا. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قرط المش أمس الجمعة إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يتمكن من التستر على جرائمه في قطاع غزة أو الإفلات من المسؤولية عبر اتهام تركيا.

الرئيس رجب طيب أردوغان. جاء ذلك في منشور لقرطلمش ردا على تصريحات صادرة عن مكتب نتنياهو بحق أردوغان، وصفها بأنها تعكس عجز الحكومة الإسرائيلية عن مواجهة تبعات ما وصفها بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة. وفي السياق، قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إن تصريحات حكومة نتنياهو بحق أردوغان تفتقر إلى الحقائق التاريخية والجدية السياسية، وتعكس حالة العجز التي وصلت إليها حكومة تواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وحذرت الدائرة من أن تصعيد التوتر مع تركيا لأهداف سياسية وانتخابية قد يهدد السلام والاستقرار الإقليمي والدولي. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزير العدل التركي أقين غولاك طلب إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو على خلفية دعوى قضائية تتهمه بارتكاب إبادة جماعية. وفي المقابل، حذرت جهات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية من أن التصعيد العلني ضد تركيا قد يؤدي إلى تدهور غير ضروري في العلاقات بين الجانبين، وخاصة مع اقتراب انتخابات الكنيست المقررة في 27 من تشرين الأول المقبل. سوريا وفرنسا تجددان دعم محاسبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية. جددت سوريا وفرنسا أمس الجمعة التزامهما بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ومكافحة الإفلات من العقاب، بالتزامن مع تقدم دمشق بطلب للانضمام إلى شراكة دولية معنية بهذا الملف. جاء ذلك في بيان مشترك بمناسبة الذكرى 13 للهجوم الكيميائي الذي استهدف الغوطة الشرقية ومعظمية الشام بريف دمشق في 21 من آب عام 2013. وأكد البلدان دعمهما جهود كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وفاء لذكرى الضحايا وترسيخا لمبدأ المساءلة. وأشار البيان إلى أن سوريا شهدت منذ أواخر عام 2012 وحتى سقوط النظام السابق في كانون الأول عام 2024 أكثر من 200 هجوم بالأسلحة الكيميائية أسفرت عن مقتل أكثر من 1500 شخص. ورحبت فرنسا بطلب سوريا الانضمام إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية، معتبرة الخطوة تعكس التزاما بتعزيز المساءلة والعدالة. كما أكد البلدان أهمية التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لكشف حقيقة برنامج الأسلحة الكيميائية التابع للنظام السابق وتحديد ما تبقى من عناصره والتحقق منها والعمل على تدميرها. بيان مشترك من 12 دولة عربية وإسلامية يندد بالعدوان على سوريا. أدان وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية أمس الجمعة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب شمال غرب سوريا، معتبرينها تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها. وشاركت في البيان المشترك كل من تركيا والجزائر وإندونيسيا والأردن ولبنان وماليزيا وموريتانيا وباكستان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال. وأكد الوزراء أن استمرار استهداف الأراضي والبنية التحتية السورية يهدد جهود استعادة الأمن وإعادة بناء المؤسسات الوطنية ويقوض الاستقرار الإقليمي واحترام القانون الدولي. وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد شن فجر الثلاثاء الماضي 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري، واقتصرت الأضرار على الجوانب المادية
دون تسجيل إصابات بشرية. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤكد التزامها مع سوريا لضمان عدم تكرار معاناة الكيمياوي. أكدت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دالافيور أمس الجمعة التزام المنظمة بالعمل مع سوريا والدول الأعضاء لضمان عدم تكرار المعاناة الناجمة عن استخدام الأسلحة الكيميائية. جاء ذلك في بيان بمناسبة الذكرى 13 لمجزرة السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية بريف دمشق التي وقعت في 21 من آب عام 2013. وقال دالافيور إن معاناة الضحايا والناجين وعائلاتهم تذكر بضرورة عدم التهاون مع الحظر الدولي للأسلحة الكيميائية، وأضافت أنها بحثت خلال اجتماعها مع مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة محمد كتوب العمل المستقبلي في هذا الملف، مشيرة إلى أن اكتشاف ذخائر كيميائية لم يعلن عنها سابقا يؤكد حجم العمل المتبقي وأهمية التعاون. وفي السياق، أحيى المجلس السوري الأمريكي ذكرى المجزرة مؤكدا أن التحقيقات أثبتت استخدام غاز السارين، ومشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين وتحقيق العدالة. كما أحيت مدينة معظمية الشام الذكرى 13 للمجزرة بفعالية تضمنت عرضا مسرحيا ومحاكاة لمحاكمة مرتكبيها، إلى جانب معرض يوثق معاناة الأهالي خلال فترة الحصار. وزارة الزراعة السورية تحذر المزارعين من ارتفاع مناسيب الفرات وتدعو لإبعاد الآليات عن الضفتين. دعت وزارة الزراعة السورية أمس الجمعة المزارعين إلى إبعاد المعدات والآليات الزراعية عن ضفتي نهر الفرات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بسبب استمرار ارتفاع كميات المياه الواردة من الجانب التركي. وأوضحت الوزارة أن كميات المياه الممررة من سد كديران سترتفع تدريجياً إلى 900 متر مكعب في الثانية اعتبارا من الأحد 23 من آب ولمدة 10 أيام. وحذرت الوزارة من ارتفاع مناسيب النهر وزيادة سرعة جريانه، داعية إلى تأمين مزارع الأسماك والمنشآت الزراعية القريبة من مجرى الفرات. وفي السياق، دعت وزارة الطاقة الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور خاصة القاطنين قرب مجرى النهر إلى توخي الحذر والابتعاد عن سرير الفرات وضفافه وعدم السباحة فيه. ومن المقرر أن ترتفع كميات المياه الممررة من سد كديران إلى 1000 متر مكعب في الثانية بعد يومين من بدء الزيادة، ما قد يرافقه ارتفاع إضافي في مناسيب النهر وسرعة جريانه. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل غرب بلدة الرفيد في محافظة القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة غرب بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي جنوب غربي سوريا. وذكرت قناة الإخبارية الرسمية أن قوات الاحتلال توغلت في المنطقة في أحدث تحرك عسكري لها جنوبي البلاد، وتشهد مناطق جنوبي سوريا توغلات واعتداءات شبه يومية لقوات الاحتلال تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات وإقامة حواجز عسكرية. وتأتي هذه التطورات في وقت تعمل فيه سوريا بمشاركة دول على التوصل إلى اتفاق أمني مع الاحتلال، مع تأكيد دمشق تمسكها بحقها في الجولان السوري المحتل. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات
شكرا لحسن استماعكم. هذا

0: بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق الأربعاء 19 من آب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار والوفد المرافق له بحضور وزير الطاقة السوري محمد البشير. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة بما يسهم في تطوير هذا القطاع ودعم استقراره. وكان الوزير البشير التقى في وقت سابق من يوم الأربعاء نظيره التركي في قصر تشرين بدمشق بحضور كل من معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب ومعاون الوزير لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد ومعاون الوزير لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي إبراهيم العدهان والرئيس التنفيذي للشركة السورية للتعدين سراج الحريري والرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي والرئيس التنفيذي للشركة السورية للكهرباء عمر شقروق. كما حضر عن الجانب التركي المدير العام للمديرية العامة لأبحاث واستكشاف التعدين فيدات يانيك والرئيس التنفيذي للشركة الدولية للتعدين نائل يلدرم إلى جانب السفير التركي في دمشق نوح يلمز. وتناول اللقاء متابعة التعاون القائم بين المؤسسات المعنية في البلدين في مجالات علوم الأرض والتعدين وبحث الجوانب التقنية المرتبطة بمشاريع الاستكشاف والتطوير، وذلك ضمن البرنامج الرسمي لزيارة الوفد التركي بهدف تعزيز التنسيق وتحديد أولويات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة ودعم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الثلاثية وتطوير التعاون في مجالي الجيولوجيا والتعدين. وقد وقعت وزارتا الطاقة في سوريا وتركيا مذكرة تفاهم ثلاثية في مجال علوم الأرض والتعدين وذلك في قصر تشرين بدمشق بحضور وزير الطاقة محمد البشير ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون العلمي والتقني بين البلدين وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية إضافة إلى تطوير التعاون في استكشاف الموارد المعدنية ذات الأولوية. ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي للشركة السورية للتعدين

سراج الحريري، والمدير العام للمديرية العامة لأبحاث واستكشاف التعدين التركية فيدات يانيك، والرئيس التنفيذي للشركة الدولية للتعدين نائل يلدرم. وأكد وزير الطاقة محمد البشير خلال مؤتمر صحفي عقب التوقيع أن المذكرة تشكل نواة لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين في قطاع التعدين، تشمل إقامة معامل لإنتاج حمضي الكبريت والفوسفوريك خلال الفترة المقبلة، وتأهيل خطوط السكك الحديدية اللازمة لنقل الفوسفات واستيراده. وأوضح البشير أن العمل سيبدأ على صياغة العقود تمهيدا لتوقيعها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى وجود آفاق واسعة للتعاون في قطاع التعدين، إضافة إلى رؤية مشتركة للتعاون في صناعة الحديد، حيث تم أخذ عينات من ريف حلب لدراستها والبناء عليها في هذا المجال. وأضاف أن المباحثات تناولت أيضا التعاون في أعمال التنقيب والاستكشاف واستخراج النفط السوري، مؤكدا وجود مجالات واسعة للشراكة مع وزارة الطاقة التركية خلال المرحلة المقبلة. وأشار البشير إلى أن زيارة الوفد التركي تأتي استكمالا للتعاون القائم في مجال الطاقة، لافتا إلى أن سوريا بدأت في وقت سابق باستيراد المشتقات النفطية والغازية من أذربيجان عبر تركيا بكمية وصلت إلى 5.4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا، ما أسهم في دعم استقرار قطاع الطاقة وتحسين واقع التغذية الكهربائية. كما لفت إلى أن الفترة الماضية شهدت توريد الكهرباء عبر خطوط نقل الطاقة بين سوريا وتركيا إلى مناطق في محافظة إدلب وريف حلب الشمالي. وأوضح البشير أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون لإنشاء خط جديد لنقل الطاقة من المقرر دخوله الخدمة بنهاية أيلول، بما يتيح استيراد 500 ميجاوات إضافية من الكهرباء إلى محافظة حلب، ويسهم في تعزيز استقرار الشبكة وتحسين واقع الكهرباء في سوريا.

من جانبه أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أهمية تفعيل إمكانات التعاون بين البلدين في مجالي الطاقة والمعادن، مشيرا إلى أن العمل المشترك بدأ قبل نحو عام ونصف ضمن مسار دعم إعادة إعمار سوريا وتنميتها. وأوضح الوزير بيرقدار أن الجانبين يعملان تدريجيا على تحويل المشاريع المتفق عليها إلى واقع، لافتا إلى وجود إمكانات كبيرة للتعاون في قطاعات متعددة يتقدمها قطاع الطاقة والمعادن. وبيّن أن إمدادات الكهرباء من تركيا إلى سوريا تتزايد تدريجيا، وخاصة مع قرب تشغيل خط بريجيك حلب الذي من شأنه رفع صادرات الكهرباء إلى نحو 3 أضعاف لتصل إلى ما بين 800 و900 ميجاوات. وأشار إلى أن مشروعا مهما لتلبية جزء من احتياجات سوريا من الكهرباء سيدخل الخدمة خلال أيام، ما سيزيد إمكانات الإمداد اليومي. وقال بيرقدار: نشعر بارتياح كبير عندما نرى التطورات التي تشهدها سوريا، فبين زيارة السابقة وزيارة اليوم أنجزت أعمال مهمة جدا. وبقيادة الرئيس أحمد الشرع تمر سوريا بمرحلة مهمة من التنمية، ونحن في تركيا نولي هذه العملية أهمية كبيرة وندعمها. وأضاف أن تفعيل سوريا لمواردها الذاتية وإدماجها في الاقتصاد بما يحقق قيمة مضافة من شأنه تسريع عملية التنمية وإعادة الإعمار. وأوضح الوزير بيرقدار أن المذكرة الموقعة اليوم ستتبعها خلال الأيام المقبلة خطوات لتحويل التعاون إلى اتفاق تجاري يشمل إنتاج الفوسفات وتطوير حقوله وإنشاء منشآت صناعية

مرتبطة به ونقل الإنتاج إلى الموانئ، إلى جانب إنشاء خط سكة حديد مرتبط بذلك ضمن مشروع كبير وشامل جدا. وأشار إلى أهمية استثمار موارد الحديد ومناجمه خاصة في محيط حلب، لافتا إلى أن استثمارات الشركات التركية في سوريا تتزايد وتشمل مشاريع البنية التحتية وإنتاج الكهرباء ونقلها. وبيّن أن الفرق الفنية ستواصل أعمالها خلال المرحلة المقبلة تمهيدا لتوقيع الاتفاق التجاري المتعلق بقطاع المعادن بالتوازي مع افتتاح خط نقل الكهرباء الجديد. ولفت بيرقدار إلى أن الموقع الجغرافي لسوريا وتركيا يوفر فرصا مهمة للعالم أجمع في مجالات عبور النفط والغاز الطبيعي، مشيرا إلى وجود إمكانات واسعة للتعاون في المناطق البحرية السورية والحقول البرية المنتجة حاليا، سواء لزيادة الإنتاج أو اكتشاف موارد جديدة. وأكد جاهزية الشركات التركية للمساهمة في هذا المجال، وفي مقدمتها شركة البترول التركية، وخاصة في أعمال الاستكشاف ضمن المناطق البحرية السورية. كما أشار إلى أن سوريا تمتلك إمكانات مهمة في مجال الطاقة الحرارية الجوفية، لافتا إلى أن هذا القطاع يحظى باهتمام الرئيس أحمد الشرع، وإلى امتلاك تركيا خبرة واسعة فيه باعتبارها رابع أكبر دولة في العالم في القدرة المركبة للطاقة الحرارية الجوفية. وأوضح أن الجانب التركي يرغب في نقل خبراته في هذا المجال إلى سوريا، بما يسهم في دعم عملية إعادة الإعمار والتنمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

0: أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. قرط المش: نتنياهو لن يتمكن من التستر على جرائمه باتهامه لتركيا. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قرط المش أمس الجمعة إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يتمكن من التستر على جرائمه في قطاع غزة أو الإفلات من المسؤولية عبر اتهام تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان. جاء ذلك في منشور لقرط المش ردا على تصريحات صادرة عن مكتب نتنياهو بحق أردوغان، وصفها بأنها تعكس عجز الحكومة الإسرائيلية عن مواجهة تبعات ما وصفها بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة. وفي السياق، قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إن تصريحات حكومة نتنياهو بحق أردوغان تفتقر إلى الحقائق التاريخية والجدية السياسية، وتعكس حالة العجز التي وصلت إليها حكومة تواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وحذرت الدائرة من أن تصعيد التوتر مع تركيا

لأهداف سياسية وانتخابية قد يهدد السلام والاستقرار الإقليمي والدولي. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزير العدل التركي أكين غولاك طلب إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو على خلفية دعوى قضائية تتهمه بارتكاب إبادة جماعية. وفي المقابل حذرت جهات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية من أن التصعيد العلني ضد تركيا قد يؤدي إلى تدهور غير ضروري في العلاقات بين الجانبين، وخاصة مع اقتراب انتخابات الكنيست المقررة في 27 من تشرين الأول المقبل. سوريا وفرنسا تجددان دعم محاسبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية. جددت سوريا وفرنسا أمس الجمعة التزامهما بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ومكافحة الإفلات من العقاب، بالتزامن مع تقدم دمشق بطلب للانضمام إلى شراكة دولية معنية بهذا الملف. جاء ذلك في بيان مشترك بمناسبة الذكرى 13 للهجوم الكيميائي الذي استهدف الغوطة الشرقية ومعظمية الشام بريف دمشق في 21 من آب عام 2013. وأكد البلدان دعمهما جهود كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وفاء لذكرى الضحايا وترسيخا لمبدأ المساءلة. وأشار البيان إلى أن سوريا شهدت منذ أواخر عام 2012 وحتى سقوط النظام السابق في كانون الأول عام 2024 أكثر من 200 هجوم بالأسلحة الكيميائية أسفرت عن مقتل أكثر من 1500 شخص. ورحبت فرنسا بطلب سوريا الانضمام إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية، معتبرة الخطوة تعكس التزاما بتعزيز المساءلة والعدالة. كما أكد البلدان أهمية التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لكشف حقيقة برنامج الأسلحة الكيميائية التابع للنظام السابق وتحديد ما تبقى من عناصره والتحقق منها والعمل على تدميرها. بيان مشترك من 12 دولة عربية وإسلامية يندد بالعدوان على سوريا. أدان وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية أمس الجمعة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب شمال غرب سوريا، معتبرينها تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها. وشاركت في البيان المشترك كل من تركيا والجزائر وإندونيسيا والأردن ولبنان وماليزيا وموريتانيا وباكستان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال. وأكد الوزراء أن استمرار استهداف الأراضي والبنية التحتية السورية يهدد جهود استعادة الأمن وإعادة بناء المؤسسات الوطنية ويقوض الاستقرار الإقليمي واحترام القانون الدولي. وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد شن فجر الثلاثاء الماضي 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري، واقتصرت الأضرار على الجوانب المادية دون تسجيل إصابات بشرية. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤكد التزامها مع سوريا لضمان عدم تكرار معاناة الكيمياوي. أكدت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دالافيور أمس الجمعة التزام المنظمة بالعمل مع سوريا والدول الأعضاء لضمان عدم تكرار المعاناة الناجمة عن استخدام الأسلحة الكيميائية. جاء ذلك في بيان بمناسبة الذكرى 13 لمجزرة السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية
بريف دمشق التي

0: وقعت في 21 من آب عام 2013. وقال دالافيور إن معاناة الضحايا والناجين وعائلاتهم تذكر بضرورة عدم التهاون مع الحظر الدولي للأسلحة الكيميائية. وأضافت أنها بحثت خلال اجتماعها مع مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة محمد كتوب العمل المستقبلي في هذا الملف، مشيرة إلى أن اكتشاف ذخائر كيميائية لم يعلن عنها سابقا يؤكد حجم العمل المتبقي وأهمية التعاون. وفي السياق، أحيا المجلس السوري الأمريكي ذكرى المجزرة مؤكدا أن التحقيقات أثبتت استخدام غاز السارين، ومشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين وتحقيق العدالة. كما أحيت مدينة معظمية الشام الذكرى 13 للمجزرة بفعالية تضمنت عرضا مسرحيا ومحاكاة لمحاكمة مرتكبيها، إلى جانب معرض يوثق معاناة الأهالي خلال فترة الحصار. وزارة الزراعة السورية تحذر المزارعين من ارتفاع مناسيب الفرات وتدعو لإبعاد الآليات عن الضفتين. دعت وزارة الزراعة السورية أمس الجمعة المزارعين إلى إبعاد المعدات والآليات الزراعية عن ضفتي نهر الفرات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بسبب استمرار ارتفاع كميات المياه الواردة من الجانب التركي. وأوضحت الوزارة أن كميات المياه الممررة من سد كديران سترتفع تدريجيا إلى 900 متر مكعب في الثانية اعتبارا من الأحد 23 من آب ولمدة 10 أيام. وحذرت الوزارة من ارتفاع مناسيب النهر وزيادة سرعة جريانه، داعية إلى تأمين مزارع الأسماك والمنشآت الزراعية القريبة من مجرى الفرات. وفي السياق، دعت وزارة الطاقة الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور خاصة القاطنين قرب مجرى النهر إلى توخي الحذر والابتعاد عن سرير الفرات وضفافه وعدم السباحة فيه. ومن المقرر أن ترتفع كميات المياه الممررة من سد كديران إلى 1000 متر مكعب في الثانية بعد يومين من بدء الزيادة، ما قد يرافقه ارتفاع إضافي في مناسيب النهر وسرعة جريانه. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل غرب بلدة الرفيد في محافظة القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة غرب بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي جنوب غربي سوريا. وذكرت قناة الإخبارية الرسمية أن قوات الاحتلال توغلت في المنطقة في أحدث تحرك عسكري لها جنوبي البلاد، وتشهد مناطق جنوبي سوريا توغلات واعتداءات شبه يومية لقوات الاحتلال تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات وإقامة حواجز عسكرية. وتأتي هذه التطورات في وقت تعمل فيه سوريا بمشاركة دول على التوصل إلى اتفاق أمني مع الاحتلال، مع تأكيد دمشق تمسكها بحقها في الجولان السوري المحتل. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قلبي يحدثني بأنك متلفي، قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. لم أقض حق هواك إن كنت الذي لم أقض فيه أسا ومثلي ميفي. ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام به ووجد المتلف، عطفا على رمقي وما أبقيت لي من جسمي المضنى وقلبي المدنف. فالوجد باق والوصال مماطل، والصبر فان واللقاء مسوف. لم أخل من حسد عليك فلا تضع سهري بتشنيع الخيال المرجف. واسأل نجوم الليل، واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني، وكيف يزور من لم يعرفي. لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع الذر في. لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع الذر في. وبما جرى في موقف التوديع من ألم النوى شاهدت هول الموقف. إن لم يكن وصل لديك فعد به أملي وماطل إن وعدت ولا تفي. فالمطل منك لدي إن عز الوفا يحلو كوصل من حبيب مسعف. أهفو لأنفاس النسيم تعلة، ولوجه من نقلت شذاه تشوفي. فلعل نار جوانحي بهبوبها أن تنطفي، وأود ألا تنطفي. يا أهل ودي أنتم أملي ومن ناداكم، يا أهل ودي قد كفي. عودوا لما كنتم عليه من الوفا كرما، فإني ذلك الخل الوفي. وحياتكم وحياتكم قسما، وفي عمري بغير حياتكم لم أحلفي. لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصفي. لا تحسبوني في الهوى متصنعا، كلفي بكم خلق بغير تكلفي. أخفيت حبكم فأخفاني أسا، حتى لعمري كدت عني أختفي. وكتمته عني فلو أبديته لوجدته أخفى من اللطف الخفي. ولقد أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي.
ولقد أقول لمن تحرش بالهوى: عرضت نفسك للبلى فاستهدي فيه، أنت القتيل بأي من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. قل للعذول أطلت لومي طامعا، إن الملام عن الهوى مستوقفي. دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى، دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى، فإذا عشقت فبعد ذلك عنفي. برح الخفاء بحب من لو في الدجا سفر اللثام، لقلت يا بدر اختفي، وإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي. وإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي، وقفا عليه محبتي ولمحنتي، بأقل من تلفي به لا أشتفي. وهواه وهو أليتي وكفى به، قسما أكاد أجله كالمصحف. لو قالتي هنقف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقف، أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكف. لا تنكروا شغفي بما يرضى، وإن هو بالوصال علي لم يتعطف. غلب الهوى فأطعت أمر صبابتي، من حيث فيه عصيت نهي معنفي. مني له ذل الخضوع ومنه لي عز المنوع وقوة المستضعف. ألف الصدود ولي فؤاد لم يزل، مذ كنت غير وداده لم يألف. يا ما أميلح كل ما يرضى به، يا ما أميلح كل ما يرضى به، ورضابه يا ما أحيلاه بفي. يا ما أميلح كل ما يرضى به، ورضابه يا ما أحيلاه بفي. لو أسمعوا يعقوب ذكر ملاحة في وجهه نسي الجمال اليوسفي، أو لو رآه عائدا أيوب في سنة الكرى قدما من البلوى شفي. كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي. كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي. إن قلت عندي فيك كل صبابة، قال الملاحة لي وكل الحسن في. كملت محاسنه فلو أهدى السنا للبدر عند تمامه لم يخسفي. وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي. وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي. ولقد صرفت لحبه كلي على يد حسنه فحمدت حسن تصرفي. فالعين تهوى صورة الحسن التي روحي بها تصبو إلى معنى خفي. أسعد أخي وغنني بحديثه، أسعد أخي وغنني بحديثه، وانثر على سمعي حلاه وشنفي. لأرى بعين السمع شاهد حسنه،

معنى فأتحفني بذاك وشرفي. يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة. يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة أديتها بتلطفي، فسمعت ما لم تسمعي ونظرت ما لم تنظري وعرفت ما لم تعرفي. فسمعت ما لم تسمعي ونظرت ما لم تنظري وعرفت ما لم تعرفي. إن زار يوما يا حشاي تقطعي، إن زار يوما يا حشاي تقطعي، كلفا به أو سار يا عين ذرفي. ما للنوى ذنب، ما للنوى ذنب ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو في. ما للنوى ذنب ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو في. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. قرط المش: نتنياهو لن يتمكن من التستر على جرائمه باتهامه لتركيا. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش أمس الجمعة إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يتمكن من التستر على جرائمه في قطاع غزة أو الإفلات من المسؤولية عبر اتهام تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان. جاء ذلك في منشور لقرطلمش ردا على تصريحات صادرة عن مكتب نتنياهو بحق أردوغان، وصفها بأنها تعكس عجز الحكومة الإسرائيلية عن مواجهة تبعات ما وصفها بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة. وفي السياق، قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إن تصريحات حكومة نتنياهو بحق أردوغان تفتقر إلى الحقائق التاريخية والجدية السياسية، وتعكس حالة العجز التي وصلت إليها حكومة تواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وحذرت الدائرة من أن تصعيد التوتر مع تركيا لأهداف سياسية وانتخابية قد يهدد السلام والاستقرار الإقليمي والدولي. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزير العدل التركي أقين غولاك طلب إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو على خلفية دعوى قضائية تتهمه بارتكاب إبادة جماعية. وفي المقابل، حذرت جهات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية من أن التصعيد العلني ضد تركيا قد يؤدي إلى تدهور غير ضروري في العلاقات بين الجانبين، وخاصة مع اقتراب انتخابات الكنيست المقررة في 27 من تشرين الأول المقبل.

وفرنسا تجددان دعم محاسبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية. جددت سوريا وفرنسا أمس الجمعة التزامهما بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ومكافحة الإفلات من العقاب، بالتزامن مع تقدم دمشق بطلب للانضمام إلى شراكة دولية معنية بهذا الملف. جاء ذلك في بيان مشترك بمناسبة الذكرى 13 للهجوم الكيميائي الذي استهدف الغوطة الشرقية ومعظمية الشام بريف دمشق في 21 من آب عام 2013. وأكد البلدان دعمهما جهود كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وفاء لذكرى الضحايا وترسيخا لمبدأ المساءلة. وأشار البيان إلى أن سوريا شهدت منذ أواخر عام 2012 وحتى سقوط النظام السابق في كانون الأول عام 2024 أكثر من 200 هجوم بالأسلحة الكيميائية أسفرت عن مقتل أكثر من 1500 شخص. ورحبت فرنسا بطلب سوريا الانضمام إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية، معتبرة الخطوة تعكس التزاما بتعزيز المساءلة والعدالة. كما أكد البلدان أهمية التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لكشف حقيقة برنامج الأسلحة الكيميائية التابع للنظام السابق وتحديد ما تبقى من عناصره والتحقق منها والعمل على تدميرها. بيان مشترك من 12 دولة عربية وإسلامية يندد بالعدوان على سوريا. أدان وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية أمس الجمعة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب شمال غرب سوريا، معتبرينها تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها. وشاركت في البيان المشترك كل من تركيا والجزائر وإندونيسيا والأردن ولبنان وماليزيا وموريتانيا وباكستان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال. وأكد الوزراء أن استمرار استهداف الأراضي والبنية التحتية السورية يهدد جهود استعادة الأمن وإعادة بناء المؤسسات الوطنية ويقوض الاستقرار الإقليمي واحترام القانون الدولي. وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد شن فجر الثلاثاء الماضي 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري، واقتصرت الأضرار على الجوانب المادية دون تسجيل إصابات بشرية. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤكد التزامها مع سوريا لضمان عدم تكرار معاناة الكيمياوي. أكدت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دالافيور أمس الجمعة التزام المنظمة بالعمل مع سوريا والدول الأعضاء لضمان عدم تكرار المعاناة الناجمة عن استخدام الأسلحة الكيميائية. جاء ذلك في بيان بمناسبة الذكرى 13 لمجزرة السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية بريف دمشق التي وقعت في 21 من آب عام 2013. وقال دالافيور إن معاناة الضحايا والناجين وعائلاتهم تذكر بضرورة عدم التهاون مع الحظر الدولي للأسلحة الكيميائية. وأضافت أنها بحثت خلال اجتماعها مع مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة محمد كتوب العمل المستقبلي في هذا الملف، مشيرة إلى أن اكتشاف ذخائر كيميائية لم يعلن عنها سابقا يؤكد حجم العمل المتبقي وأهمية التعاون. وفي السياق أحيى المجلس السوري الأمريكي ذكرى المجزرة مؤكدا أن التحقيقات أثبتت استخدام غاز السارين ومشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين وتحقيق العدالة. كما أحيى

0: مدينة معظمية الشام الذكرى 13 للمجزرة بفعالية تضمنت عرضا مسرحيا ومحاكاة لمحاكمة مرتكبيها، إلى جانب معرض يوثق معاناة الأهالي خلال فترة الحصار. وزارة الزراعة السورية تحذر المزارعين من ارتفاع مناسيب الفرات وتدعو لإبعاد الآليات عن الضفتين. دعت وزارة الزراعة السورية أمس الجمعة المزارعين إلى إبعاد المعدات والآليات الزراعية عن ضفتي نهر الفرات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بسبب استمرار ارتفاع كميات المياه الواردة من الجانب التركي. وأوضحت الوزارة أن كميات المياه الممررة من سد كديران سترتفع تدريجيا إلى 900 متر مكعب في الثانية اعتبارا من الأحد 23 من آب ولمدة 10 أيام. وحذرت الوزارة من ارتفاع مناسيب النهر وزيادة سرعة جريانه، داعية إلى تأمين مزارع الأسماك والمنشآت الزراعية القريبة من مجرى الفرات. وفي السياق دعت وزارة الطاقة الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور خاصة القاطنين قرب مجرى النهر إلى توخي الحذر والابتعاد عن سرير الفرات وضفافه وعدم السباحة فيه. ومن المقرر أن ترتفع كميات المياه الممررة من سد كديران إلى 1000 متر مكعب في الثانية بعد يومين من بدء الزيادة، ما قد يرافقه ارتفاع إضافي في مناسيب النهر وسرعة جريانه. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل غرب بلدة الرفيد في محافظة القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة غرب بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي جنوب غربي سوريا. وذكرت قناة الإخبارية الرسمية أن قوات الاحتلال توغلت في المنطقة في أحدث تحرك عسكري لها جنوبي البلاد، وتشهد مناطق جنوبي سوريا توغلات واعتداءات شبه يومية لقوات الاحتلال تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات وإقامة حواجز عسكرية. وتأتي هذه التطورات في وقت تعمل فيه سوريا بمشاركة دول على التوصل إلى اتفاق أمني مع الاحتلال، مع تأكيد دمشق تمسكها بحقها في الجولان السوري المحتل. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

نشوان يغتروا موكبا من فتنة ترفض منها في خطاه الطيوب. أنزلته عيني

شيء سوى الذكرى توفيق لا لا لا لا شيء سوى الذكرى.

وعود ملهوف الجوارح هائما وعود ملهوف الجوارح هائما للشوق عندي للشوق عندي.

عمي سمراء وكنت الدايان وعظمي سمراء وكنت الدايان وعظمي فلعل وسط

0: راديو صدى الفرات.
1: غريب الدار يا عالم بوادي وعبالي الصوت لعندن بودي بودي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. قرط المش: نتنياهو لن يتمكن من التستر على جرائمه باتهامه لتركيا. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قرط المش أمس الجمعة إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يتمكن من التستر على جرائمه في قطاع غزة أو الإفلات من المسؤولية عبر اتهام تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان. جاء ذلك في منشور لقرط المش ردا على تصريحات صادرة عن مكتب نتنياهو بحق أردوغان، وصفها بأنها تعكس عجز الحكومة الإسرائيلية عن مواجهة تبعات ما وصفها بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة. وفي السياق، قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إن تصريحات حكومة نتنياهو بحق أردوغان تفتقر إلى الحقائق التاريخية والجدية السياسية، وتعكس حالة العجز التي وصلت إليها حكومة تواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وحذرت الدائرة من أن تصعيد التوتر مع تركيا لأهداف سياسية وانتخابية قد يهدد السلام والاستقرار الإقليمي والدولي. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزير العدل التركي أقين غولاك طلب إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو على خلفية دعوى قضائية تتهمه بارتكاب إبادة جماعية. وفي المقابل، حذرت جهات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية من أن التصعيد العلني ضد تركيا قد يؤدي إلى تدهور غير ضروري في العلاقات بين الجانبين، وخاصة مع اقتراب انتخابات الكنيست المقررة في 27 من تشرين الأول المقبل. سوريا وفرنسا تجددان دعم محاسبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية. جددت سوريا وفرنسا أمس الجمعة التزامهما بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ومكافحة الإفلات من العقاب، بالتزامن مع تقدم دمشق بطلب للانضمام إلى شراكة دولية معنية بهذا الملف. جاء ذلك في بيان مشترك بمناسبة الذكرى 33

0: عشرة للهجوم الكيميائي الذي استهدف الغوطة الشرقية ومع الضمية الشام بريف دمشق في 21 من آب عام 2013. وأكد البلدان دعمهما جهود كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وفاء لذكرى الضحايا وترسيخا لمبدأ المساءلة. وأشار البيان إلى أن سوريا شهدت منذ أواخر عام 2012 وحتى سقوط النظام السابق في كانون الأول عام 2024 أكثر من 200 هجوم بالأسلحة الكيميائية أسفرت عن مقتل أكثر من 1500 شخص. ورحبت فرنسا بطلب سوريا الانضمام إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية، معتبرة الخطوة تعكس التزاما بتعزيز المساءلة والعدالة. كما أكد البلدان أهمية التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لكشف حقيقة برنامج الأسلحة الكيميائية التابع للنظام السابق وتحديد ما تبقى من عناصره والتحقق منها والعمل على تدميرها. بيان مشترك من 12 دولة عربية وإسلامية يندد بالعدوان على سوريا. أدان وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية أمس الجمعة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب شمال غرب سوريا، معتبرينها تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها. وشاركت في البيان المشترك كل من تركيا والجزائر وإندونيسيا والأردن ولبنان وماليزيا وموريتانيا وباكستان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال. وأكد الوزراء أن استمرار استهداف الأراضي والبنية التحتية السورية يهدد جهود استعادة الأمن وإعادة بناء المؤسسات الوطنية ويقوض الاستقرار الإقليمي واحترام القانون الدولي. وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد شن فجر الثلاثاء الماضي 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري، واقتصرت الأضرار على الجوانب المادية دون تسجيل إصابات بشرية. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤكد التزامها مع سوريا لضمان عدم تكرار معاناة الكيمياوي. أكدت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دالافيور أمس الجمعة التزام المنظمة بالعمل مع سوريا والدول الأعضاء لضمان عدم تكرار المعاناة الناجمة عن استخدام الأسلحة الكيميائية. جاء ذلك في بيان بمناسبة الذكرى 13 لمجزرة السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية بريف دمشق التي وقعت في 21 من آب عام 2013. وقال دالافيور إن معاناة الضحايا والناجين وعائلاتهم تذكر بضرورة عدم التهاون مع الحظر الدولي للأسلحة الكيميائية. وأضافت أنها بحثت خلال اجتماعها مع مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة محمد كتوب العمل المستقبلي في هذا الملف، مشيرة إلى أن اكتشاف ذخائر كيميائية لم يعلن عنها سابقا يؤكد حجم العمل المتبقي وأهمية التعاون. وفي السياق أحيى المجلس السوري الأمريكي ذكرى المجزرة مؤكدا أن التحقيقات أثبتت استخدام غاز السارين ومشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين وتحقيق العدالة. كما أحيت مدينة معظمية الشام الذكرى 13 للمجزرة بفعالية تضمنت عرضا مسرحيا ومحاكاة لمحاكمة مرتكبيها إلى جانب معرض يوثق معاناة الأهالي خلال فترة الحصار. وزارة الزراعة السورية تحذر المزارعين من ارتفاع مناسيب الفرات وتدعو لإبعاد الآليات عن الضفتين. دعت وزارة الزراعة السورية أمس الجمعة المزارعين إلى إبعاد المعدات والآليات الزراعية عن ضفتي نهر الفرات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بسبب استمرار ارتفاع كميات المياه الواردة من الجانب التركي. وأوضحت الوزارة أن كميات المياه الممررة من سد كديران سترتفع تدريجياً إلى 900 متر مكعب في الثانية اعتباراً من الأحد الثالث والعشرين من آب ولمدة 10 أيام. وحذرت الوزارة من ارتفاع مناسيب النهر وزيادة سرعة جريانه داعية إلى تأمين مزارع الأسماك والمنشآت الزراعية القريبة من مجرى الفرات. وفي السياق دعت وزارة الطاقة الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور خاصة القاطنين قرب مجرى النهر إلى توخي الحذر والابتعاد عن سرير الفرات وضفافه وعدم السباحة فيه. ومن المقرر أن ترتفع كميات المياه الممررة من سد كديران إلى 1000 متر مكعب في الثانية بعد يومين من بدء الزيادة ما قد يرافقه ارتفاع إضافي في مناسيب النهر وسرعة جريانه. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل غرب بلدة الرفيد في محافظة القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة غرب بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي جنوب غربي سوريا. وذكرت قناة الإخبارية الرسمية أن قوات الاحتلال توغلت في المنطقة في أحدث تحرك عسكري لها جنوبي البلاد. وتشهد مناطق جنوبي سوريا توغلات واعتداءات شبه يومية لقوات الاحتلال تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات وإقامة حواجز عسكرية. وتأتي هذه التطورات في وقت تعمل فيه سوريا بمشاركة دول على التوصل إلى اتفاق أمني مع الاحتلال مع تأكيد دمشق تمسكها بحقها في الجولان السوري المحتل. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. توماس باراك يفند تصريحات نتنياهو بشأن هجوم أبو الظهور.

قال السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك الجمعة 21 آب إن المعلومات الاستخباراتية التي استند إليها الاحتلال الإسرائيلي في شن غارات على قاعدة أبو الظهور الجوية بريف إدلب لم تكن صحيحة. وأوضح باراك في مقابلة صحفية أن الاحتلال تلقى معلومات تفيد باحتمال نقل تركيا أصولا عسكرية إلى القاعدة، وشارك هذه المعلومات مع الإدارة الأمريكية، وأضاف أن واشنطن تحققت من المعلومات عبر أجهزتها الاستخباراتية وتبين لها أن الادعاء غير صحيح. وأشار باراك إلى احتمال وجود قصور في تبادل المعلومات بين جيش الاحتلال وجهاز الموساد ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الولايات المتحدة وتركيا لم تبلغا بالهجوم. وكان نتنياهو ومكتبه قد زعما أن جنودا أتراكا حاولوا التمركز في القاعدة، بينما أكدت وزارة الدفاع التركية عدم وجود أي بعثة عسكرية تركية فيها قبل الهجوم أو أثناءه. وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد شن فجر الثلاثاء 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور، ما ألحق أضرارا ببنيته التحتية.

رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره القطري العلاقات الثنائية. بحث رئيس أركان الجيش التركي سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 21 آب مع نظيره القطري جاسم بن محمد المناعي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين بحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو والمناعي بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

بحث مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئيس البعثة السورية في القاهرة السفير يحيى دياب السبت 22 من آب مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج سبل تطوير التعاون العلمي والأكاديمي ودعم الطلبة العرب خاصة السوريين، وتناول اللقاء إمكانية إنشاء فرع للأكاديمية في مدينة اللاذقية والاستفادة من خبراتها في مجالات النقل واللوجستيات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعلوم المختلفة. كما بحث الجانبان توفير منح دراسية للباحثين السوريين مع التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الطرفين، ويأتي ذلك بعد مباحثات جرت الأربعاء حول واقع فرع الأكاديمية في اللاذقية وسبل تطوير دوره الأكاديمي والتدريبي ومعالجة التحديات التي تراكمت خلال السنوات الماضية.

مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بإطلاق نار قرب كفرناها بريف حلب. قتل شخص وأصيب 6 آخرون السبت 22 من آب جراء إطلاق نار نجم عن شجار عائلي على الطريق الرئيسي قرب قرية كفرناها بريف حلب الغربي. وأوضح مصدر في قيادة الأمن الداخلي بحلب أن شجارا نشب بين عائلتين وتطور إلى إطلاق نار بالتزامن مع مرور حافلة ركاب في المكان، ما أدى إلى إصابة عدد من ركابها، ونقل المصابون جميعا إلى المراكز الطبية القريبة لتلقي العلاج، فيما سلم مطلقو النار أنفسهم لقوى الأمن الداخلي، وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة تمهيدا لإحالة المتورطين إلى القضاء.

إصابة مواطن سوري بقصف إسرائيلي في ريف دمشق. أصيب مواطن سوري السبت 22 من آب جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي سيارة في بلدة بيت جن بريف دمشق. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأن المسيرة استهدفت سيارة في البلدة، ما أدى إلى إصابة مواطن جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج دون ذكر تفاصيل عن حالته الصحية. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي

الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار في جنوب سوريا باتجاه شخص زاعما أنه يشكل تهديدا فوريا لقواته. وتأتي الحادثة بعد أيام من شن طيران الاحتلال 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب، ما أدى إلى أضرار مادية في بنيته التحتية. الأمن الداخلي يصدر تعميما بحظر تجوال الدراجات النارية في مدينة حلب. أصدرت قيادة الأمن الداخلي في حلب السبت 22 آب تعميما يقضي بحظر دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها. وأوضحت القيادة أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد 23 آب تحت طائلة الحجز والمسؤولية. ويأتي القرار في إطار إجراءات تتعلق بالسلامة العامة. وسبق لمحافظة حلب أن أصدرت قرارات مماثلة خلال فترات الأعياد منعت بموجبها دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها.

0: ترامب: إيران ليست مستعدة لإبرام الاتفاق الصحيح. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة 21 آب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، لكنها غير مستعدة لإبرام ما وصفه بالاتفاق الصحيح، مؤكدا أن الخيارات العسكرية ضد طهران ما تزال مطروحة. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية في قاعدة أندروز الجوية المشتركة أثناء مغادرته واشنطن متوجها إلى ولاية ساوث كارولاينا. وشدد ترامب على أهمية العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، موضحا أن استمرار العقوبات لا يعني تراجع الخيارات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وقال إن واشنطن تراقب التطورات، مدعيا أن الولايات المتحدة تملك سيطرة كاملة على مضيق هرمز. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. توماس باراك يفند تصريحات نتنياهو بشأن هجوم أبو الظهور.

قال السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توماس براك الجمعة 21 من آب إن المعلومات الاستخباراتية التي استند إليها الاحتلال الإسرائيلي في شن غارات على قاعدة أبو الظهور الجوية بريف إدلب لم تكن صحيحة. وأوضح باراك في مقابلة صحفية أن الاحتلال تلقى معلومات تفيد باحتمال نقل تركيا أصولا عسكرية إلى القاعدة، وشارك هذه المعلومات مع الإدارة الأمريكية. وأضاف أن واشنطن تحققت من المعلومات عبر أجهزتها الاستخباراتية وتبين لها أن الادعاء غير صحيح. وأشار باراك إلى احتمال وجود قصور في تبادل المعلومات بين جيش الاحتلال وجهاز الموساد ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الولايات المتحدة وتركيا لم تبلغ بالهجوم. وكان نتنياهو ومكتبه قد زعما أن جنودا أتراكا حاولوا التمركز في القاعدة، بينما أكدت وزارة الدفاع التركية عدم وجود أي بعثة عسكرية تركية فيها قبل الهجوم أو أثناءه. وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد شن فجر الثلاثاء 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور، ما ألحق أضرارا ببنيته التحتية. رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره القطري العلاقات الثنائية. بحث رئيس أركان الجيش التركي سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 21 من آب مع نظيره القطري جاسم بن محمد المناعي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين بحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو والمناعي بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

مبحثات في القاهرة لإنشاء فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في اللاذقية. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في اللاذقية. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في اللاذقية. بحث مندوب سوريا الدائم في مدينة اللاذقية والاستفادة من خبراتها في مجالات النقل واللوجستيات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعلوم المختلفة، كما بحث الجانبان توفير منح دراسية للباحثين السوريين مع التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الطرفين. ويأتي ذلك بعد مباحثات جرت الأربعاء حول واقع فرع الأكاديمية في اللاذقية وسبل تطوير دوره الأكاديمي والتدريبي ومعالجة التحديات التي تراكمت خلال السنوات الماضية. مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بإطلاق نار قرب كفرناها بريف

في حلب. قتل شخص وأصيب ستة آخرون السبت 22 آب جراء إطلاق نار نجم عن شجار عائلي على الطريق الرئيسي قرب قرية كفرناها بريف حلب الغربي. وأوضح مصدر في قيادة الأمن الداخلي بحلب أن شجارا نشب بين عائلتين وتطور إلى إطلاق نار بالتزامن مع مرور حافلة ركاب في المكان، ما أدى إلى إصابة عدد من ركابها، ونقل المصابون جميعا إلى المراكز الطبية القريبة لتلقي العلاج، فيما سلم مطلقو النار أنفسهم لقوى الأمن الداخلي، وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة تمهيدا لإحالة المتورطين إلى القضاء. إصابة مواطن سوري بقصف إسرائيلي في ريف دمشق. أصيب مواطن سوري السبت 22 آب جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي سيارة في بلدة بيت جن بريف دمشق. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأن المسيرة استهدفت سيارة في البلدة، ما أدى إلى إصابة مواطن جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج دون ذكر تفاصيل عن حالته الصحية. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار في جنوب سوريا باتجاه شخص زاعما أنه يشكل تهديدا فوريا لقواته. وتأتي الحادثة بعد أيام من شن طيران الاحتلال 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب، ما أدى إلى أضرار مادية في بنيته التحتية. الأمن الداخلي يصدر تعميما بحظر تجوال الدراجات النارية في مدينة حلب. أصدرت قيادة الأمن الداخلي في حلب السبت 22 آب تعميما يقضي بحظر دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها. وأوضحت القيادة أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد 23 آب تحت طائلة الحجز والمسؤولية، ويأتي القرار في إطار إجراءات تتعلق بالسلامة العامة. وسبق لمحافظة حلب أن أصدرت قرارات مماثلة خلال فترات الأعياد منعت بموجبها دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها.

0: ترامب: إيران ليست مستعدة لإبرام الاتفاق الصحيح. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة 21 آب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، لكنها غير مستعدة لإبرام ما وصفه بالاتفاق الصحيح، مؤكدا أن الخيارات العسكرية ضد طهران ما تزال مطروحة. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية المشتركة أثناء مغادرته واشنطن متوجها إلى ولاية ساوث كارولاينا. وشدد ترامب على أهمية العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، موضحا أن استمرار العقوبات لا يعني تراجع الخيارات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وقال إن واشنطن تراقب التطورات، مدعيا أن الولايات المتحدة تملك سيطرة كاملة على مضيق هرمز. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: راديو صدى الفرات.
1: كنا في مجموعة كل واحد ببلد التقينا جلسة حميمة قريب عنا التكييف، واحدة من الجميلات بردت قالت لي ممكن معطفك؟ لا طبعا. فرحت خليت له بعد عليه عطر يليق بجميلة مثلك. صديقي قال هاي اللقطة عليها قصيدة، بس أنا بالنسبة لي مو كل شيء يصير قصيدة بالحياة. فمر ابتسمت وراح الموضوع. بالليل الموضوع ظل يلف عندي. طبعا أنا أضفت له خيال ما هو 100%. لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي.

قال السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توماس براك الجمعة 21 من آب إن المعلومات الاستخباراتية التي استند إليها الاحتلال الإسرائيلي في شن غارات على قاعدة أبو الظهور الجوية بريف إدلب لم تكن صحيحة. وأوضح باراك في مقابلة صحفية أن الاحتلال تلقى معلومات تفيد باحتمال نقل تركيا أصولا عسكرية إلى القاعدة، وشارك هذه المعلومات مع الإدارة الأمريكية. وأضاف أن واشنطن تحققت من المعلومات عبر أجهزتها الاستخباراتية وتبين لها أن الادعاء غير صحيح. وأشار باراك إلى احتمال وجود قصور في تبادل المعلومات بين جيش الاحتلال وجهاز الموساد ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الولايات المتحدة وتركيا لم تبلغا بالهجوم. وكان نتنياهو ومكتبه قد زعما أن جنودا أتراكا حاولوا التمركز في القاعدة، بينما أكدت وزارة الدفاع التركية عدم وجود أي بعثة عسكرية تركية فيها قبل الهجوم أو أثناءه. وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد شن فجر الثلاثاء 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور، ما ألحق أضرارا ببنيته التحتية. رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره القطري العلاقات الثنائية. بحث رئيس أركان الجيش التركي سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 21 من آب مع نظيره القطري جاسم بن محمد المناعي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين بحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو والمناعي بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

مباحثات في القاهرة لإنشاء فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في اللاذقية. بحث مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئيس البعثة السورية في القاهرة السفير يحيى دياب السبت 22 آب مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج سبل تطوير التعاون العلمي والأكاديمي ودعم الطلبة العرب خاصة السوريين. وتناول اللقاء إمكانية إنشاء فرع للأكاديمية في مدينة اللاذقية والاستفادة من خبراتها في مجالات النقل واللوجستيات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعلوم المختلفة. كما بحث الجانبان توفير منح دراسية للباحثين السوريين مع التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الطرفين. ويأتي ذلك بعد مباحثات جرت الأربعاء حول واقع فرع الأكاديمية في اللاذقية وسبل تطوير دوره الأكاديمي والتدريبي ومعالجة التحديات التي تراكمت خلال السنوات الماضية. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بإطلاق نار قرب كفرناها بريف حلب. قتل شخص وأصيب 6 آخرون السبت 22 آب جراء إطلاق نار نجم عن شجار عائلي على الطريق الرئيسي قرب قرية كفرناها بريف حلب الغربي. وأوضح مصدر في قيادة الأمن الداخلي بحلب أن شجارا نشب بين عائلتين وتطور إلى إطلاق

إطلاق نار بالتزامن مع مرور حافلة ركاب في المكان، ما أدى إلى إصابة عدد من ركابها، ونقل المصابون جميعا إلى المراكز الطبية القريبة لتلقي العلاج، فيما سلم مطلقو النار أنفسهم لقوى الأمن الداخلي، وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة تمهيدا لإحالة المتورطين إلى القضاء. إصابة مواطن سوري بقصف إسرائيلي في ريف دمشق. أصيب مواطن سوري السبت 22 من آب جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي سيارة في بلدة بيت جن بريف دمشق. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأن المسيرة استهدفت سيارة في البلدة، ما أدى إلى إصابة مواطن جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج دون ذكر تفاصيل عن حالته الصحية. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار في جنوب سوريا باتجاه شخص زاعما أنه يشكل تهديدا فوريا لقواته. وتأتي الحادثة بعد أيام من شن طيران الاحتلال 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب، ما أدى إلى أضرار مادية في بنيته التحتية. الأمن الداخلي يصدر تعميما بحظر تجوال الدراجات النارية في مدينة حلب. أصدرت قيادة الأمن الداخلي في حلب السبت 22 من آب تعميما يقضي بحظر دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها. وأوضحت القيادة أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد 23 من آب تحت طائلة الحجز والمسؤولية، ويأتي القرار في إطار إجراءات تتعلق بالسلامة العامة. وسبق لمحافظة حلب أن أصدرت قرارات مماثلة خلال فترات الأعياد منعت بموجبها دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها.

0: ترامب: إيران ليست مستعدة لإبرام الاتفاق الصحيح. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة 21 آب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، لكنها غير مستعدة لإبرام ما وصفه بالاتفاق الصحيح، مؤكدا أن الخيارات العسكرية ضد طهران ما تزال مطروحة. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية المشتركة أثناء مغادرته واشنطن متوجها إلى ولاية ساوث كارولاينا. وشدد ترامب على أهمية العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، موضحا أن استمرار العقوبات لا يعني تراجع الخيارات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وقال إن واشنطن تراقب التطورات، مدعيا أن الولايات المتحدة تملك سيطرة كاملة على مضيق هرمز. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب.

ربوة في مدينة كيليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق الأربعاء 19 من آب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار والوفد المرافق له بحضور وزير الطاقة السوري محمد البشير. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة بما يسهم في تطوير هذا القطاع ودعم استقراره. وكان الوزير البشير التقى في وقت سابق من يوم الأربعاء نظيره التركي في قصر تشرين بدمشق بحضور كل من معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب ومعاون الوزير لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد ومعاون الوزير لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي إبراهيم العدهان والرئيس التنفيذي للشركة السورية للتعدين سراج الحريري والرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي والرئيس التنفيذي للشركة السورية للكهرباء عمر شقروق. كما حضر عن الجانب التركي المدير العام للمديرية العامة لأبحاث واستكشاف التعدين فيدات يانيك والرئيس التنفيذي للشركة الدولية للتعدين نائل يلدرم إلى جانب السفير التركي في دمشق نوح يلمز. وتناول اللقاء متابعة التعاون القائم بين المؤسسات المعنية في البلدين في مجالات علوم الأرض والتعدين وبحث الجوانب التقنية المرتبطة بمشاريع الاستكشاف والتطوير، وذلك ضمن البرنامج الرسمي لزيارة الوفد التركي بهدف تعزيز التنسيق وتحديد أولويات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة ودعم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الثلاثية وتطوير التعاون في مجالي الجيولوجيا والتعدين. وقد وقعت وزارتا الطاقة في سوريا وتركيا مذكرة تفاهم ثلاثية في مجال علوم الأرض والتعدين، وذلك في قصر تشرين بدمشق بحضور وزير الطاقة محمد البشير ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون العلمي والتقني بين البلدين وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية، إضافة إلى تطوير التعاون في استكشاف الموارد المعدنية ذات الأولوية. ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي للشركة السورية للتعدين سراج الحريري والمدير العام للمديرية العامة لأبحاث واستكشاف التعدين التركية فيدات يانيك والرئيس التنفيذي للشركة الدولية للتعدين نائل يلدرم. وأكد وزير الطاقة محمد البشير خلال مؤتمر صحفي عقب التوقيع أن المذكرة تشكل نواة لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين في قطاع التعدين، تشمل إقامة معامل لإنتاج حمضي الكبريت والفوسفوريك خلال الفترة المقبلة وتأهيل خطوط السكك الحديدية اللازمة لنقل الفوسفات واستيراده. وأوضح البشير أن العمل سيبدأ على صياغة العقود تمهيدا لتوقيعها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى وجود آفاق واسعة للتعاون في قطاع التعدين، إضافة إلى رؤية مشتركة للتعاون في صناعة الحديد، حيث تم أخذ عينات من ريف حلب لدراستها والبناء عليها في هذا المجال. وأضاف أن المباحثات تناولت أيضا التعاون في أعمال التنقيب والاستكشاف واستخراج النفط السوري، مؤكدا وجود مجالات واسعة للشراكة مع وزارة الطاقة التركية خلال المرحلة المقبلة. وأشار البشير إلى أن زيارة الوفد التركي تأتي استكمالا للتعاون القائم في مجال الطاقة، لافتا إلى أن سوريا بدأت في وقت سابق باستيراد المشتقات النفطية والغازية من أذربيجان عبر تركيا بكمية وصلت إلى 5.4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا، ما أسهم في دعم استقرار قطاع الطاقة وتحسين واقع التغذية الكهربائية. كما لفت إلى أن الفترة الماضية شهدت توريد الكهرباء عبر خطوط نقل الطاقة بين سوريا وتركيا إلى مناطق في محافظة إدلب وريف حلب الشمالي،
وأوضح البشير أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون لإنشاء خط جديد لنقل الطاقة من المقرر دخوله الخدمة بنهاية أيلول، بما يتيح استيراد 500 ميجاوات إضافية من الكهرباء إلى محافظة حلب، ويسهم في تعزيز استقرار الشبكة وتحسين واقع الكهرباء في سوريا.

من جانبه أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أهمية تفعيل إمكانات التعاون بين البلدين في مجالي الطاقة والمعادن، مشيرا إلى أن العمل المشترك بدأ قبل نحو عام ونصف ضمن مسار دعم إعادة إعمار سوريا وتنميتها. وأوضح الوزير بيرقدار أن الجانبين يعملان تدريجيا على تحويل المشاريع المتفق عليها إلى واقع، لافتا إلى وجود إمكانات كبيرة للتعاون في قطاعات متعددة يتقدمها قطاعات الطاقة والمعادن. وبيّن أن إمدادات الكهرباء من تركيا إلى سوريا تتزايد تدريجيا، وخاصة مع قرب تشغيل خط بريجيك حلب الذي من شأنه رفع صادرات الكهرباء إلى نحو 3 أضعاف لتصل إلى ما بين 800 و900 ميجاوات. وأشار إلى أن مشروعا مهما لتلبية جزء من احتياجات سوريا من الكهرباء سيدخل الخدمة خلال أيام، ما سيزيد إمكانات الإمداد اليومي. وقال بيرقدار: نشعر بارتياح كبير عندما نرى التطورات التي تشهدها سوريا، فبين زيارة السابقة وزيارة اليوم أنجزت أعمال مهمة جدا. وبقيادة الرئيس أحمد الشرع تمر سوريا بمرحلة مهمة من التنمية، ونحن في تركيا نولي هذه العملية أهمية كبيرة وندعمها. وأضاف أن تفعيل سوريا لمواردها الذاتية وإدماجها في الاقتصاد بما يحقق قيمة مضافة من شأنه تسريع عملية التنمية وإعادة الإعمار. وأوضح الوزير بيرقدار أن المذكرة الموقعة اليوم ستتبعها خلال الأيام المقبلة خطوات لتحويل التعاون إلى اتفاق تجاري يشمل إنتاج الفوسفات وتطوير حقوله وإنشاء منشآت صناعية مرتبطة به ونقل الإنتاج إلى الموانئ، إلى جانب إنشاء خط سكة حديد مرتبط بذلك ضمن مشروع كبير وشامل جدا. وأشار إلى أهمية استثمار موارد الحديد ومناجمه خاصة في محيط حلب، لافتا إلى أن استثمارات الشركات التركية في سوريا تتزايد وتشمل مشاريع البنية التحتية وإنتاج الكهرباء ونقلها. وبيّن أن الفرق الفنية ستواصل أعمالها خلال المرحلة المقبلة تمهيدا لتوقيع الاتفاق التجاري المتعلق بقطاع المعادن بالتوازي مع افتتاح خط نقل الكهرباء الجديد. ولفت بيرقدار إلى أن الموقع الجغرافي لسوريا وتركيا يوفر فرصا مهمة للعالم أجمع في مجالات عبور النفط والغاز الطبيعي، مشيرا إلى وجود إمكانات واسعة للتعاون في المناطق البحرية السورية والحقول البرية المنتجة حاليا، سواء لزيادة الإنتاج أو اكتشاف موارد جديدة. وأكد جاهزية الشركات التركية للمساهمة في هذا المجال، وفي مقدمتها شركة البترول التركية، وخاصة في أعمال الاستكشاف ضمن المناطق البحرية السورية. كما أشار إلى أن سوريا تمتلك إمكانات مهمة في مجال الطاقة الحرارية الجوفية، لافتا إلى أن هذا القطاع يحظى باهتمام الرئيس أحمد الشرع وإلى امتلاك تركيا خبرة واسعة فيه باعتبارها رابع أكبر دولة في العالم في القدرة المركبة للطاقة الحرارية الجوفية. وأوضح أن الجانب التركي يرغب في نقل خبراته في هذا المجال إلى سوريا بما يسهم في دعم عملية إعادة الإعمار والتنمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. توماس باراك يفند تصريحات نتنياهو بشأن هجوم أبو الظهور. قال السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك الجمعة 21 آب إن المعلومات الاستخباراتية التي استند إليها الاحتلال الإسرائيلي في شن غارات على قاعدة أبو الظهور الجوية

أن الادعاء غير صحيح، وأشار باراك إلى احتمال وجود قصور في تبادل المعلومات بين جيش الاحتلال وجهاز الموساد ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الولايات المتحدة وتركيا لم تبلغا بالهجوم. وكان نتنياهو ومكتبه قد زعما أن جنودا أتراكا حاولوا التمركز في القاعدة، بينما أكدت وزارة الدفاع التركية عدم وجود أي بعثة عسكرية تركية فيها قبل الهجوم أو أثناءه. وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد شن فجر الثلاثاء 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور، ما ألحق أضرارا ببنيته التحتية. رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره القطري العلاقات الثنائية. بحث رئيس أركان الجيش التركي سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 21 من آب مع نظيره القطري جاسم بن محمد المناعي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين بحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو والمناعي بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية دون ذكر مزيد من التفاصيل. مباحثات في القاهرة لإنشاء فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في اللاذقية. بحث مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئيس البعثة السورية في القاهرة السفير يحيى دياب السبت 22 من آب مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج سبل تطوير التعاون العلمي والأكاديمي ودعم الطلبة العرب خاصة السوريين. وتناول اللقاء إمكانية إنشاء فرع للأكاديمية في مدينة اللاذقية والاستفادة من خبراتها في مجالات النقل واللوجستيات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعلوم المختلفة. كما بحث الجانبان توفير منح دراسية للباحثين السوريين مع التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الطرفين. ويأتي ذلك بعد مباحثات جرت الأربعاء حول واقع فرع الأكاديمية في اللاذقية وسبل تطوير دوره الأكاديمي والتدريبي ومعالجة التحديات التي تراكمت خلال السنوات الماضية. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بإطلاق نار قرب كفرناها بريف حلب. قتل شخص وأصيب 6 آخرون السبت 22 من آب جراء إطلاق نار نجم عن شجار عائلي على الطريق الرئيسي قرب قرية كفرناها بريف حلب الغربي. وأوضح مصدر في قيادة الأمن الداخلي بحلب أن شجارا نشب بين عائلتين وتطور إلى إطلاق نار بالتزامن مع مرور حافلة ركاب في المكان، ما أدى إلى إصابة عدد من ركابها، ونقل المصابون جميعا إلى المراكز الطبية القريبة لتلقي العلاج، فيما سلم مطلقو النار أنفسهم لقوى الأمن الداخلي. وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة تمهيدا لإحالة المتورطين إلى القضاء. إصابة مواطن سوري بقصف إسرائيلي في ريف دمشق.
أصيب مواطن سوري السبت 22

20 من آب جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي سيارة في بلدة بيت جن بريف دمشق. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأن المسيرة استهدفت سيارة في البلدة ما أدى إلى إصابة مواطن جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج دون ذكر تفاصيل عن حالته الصحية. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار في جنوب سوريا باتجاه شخص زاعما أنه يشكل تهديدا فوريا لقواته. وتأتي الحادثة بعد أيام من شن طيران الاحتلال 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب ما أدى إلى أضرار مادية في بنيته التحتية. الأمن الداخلي يصدر تعميما بحظر تجوال الدراجات النارية في مدينة حلب. أصدرت قيادة الأمن الداخلي في حلب السبت 22 آب تعميما يقضي بحظر دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها. وأوضحت القيادة أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد 23 آب تحت طائلة الحجز والمسؤولية. ويأتي القرار في إطار إجراءات تتعلق بالسلامة العامة. وسبق لمحافظة حلب أن أصدرت قرارات مماثلة خلال فترات الأعياد منعت بموجبها دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها.

0: ترامب: إيران ليست مستعدة لإبرام الاتفاق الصحيح. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة 21 آب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، لكنها غير مستعدة لإبرام ما وصفه بالاتفاق الصحيح، مؤكدا أن الخيارات العسكرية ضد طهران ما تزال مطروحة. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية المشتركة أثناء مغادرته واشنطن متوجها إلى ولاية ساوث كارولاينا. وشدد ترامب على أهمية العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، موضحا أن استمرار العقوبات لا يعني تراجع الخيارات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وقال إن واشنطن تراقب التطورات، مدعيا أن الولايات المتحدة تملك سيطرة كاملة على مضيق هرمز. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. توماس باراك يفند تصريحات نتنياهو بشأن هجوم أبو الظهور. قال السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك الجمعة 21 من آب إن المعلومات الاستخباراتية التي استند إليها الاحتلال الإسرائيلي في شن غارات على قاعدة أبو الظهور الجوية بريف إدلب لم تكن صحيحة. وأوضح باراك في مقابلة صحفية أن الاحتلال تلقى معلومات تفيد باحتمال نقل تركيا أصولا عسكرية إلى القاعدة، وشارك هذه المعلومات مع الإدارة الأمريكية. وأضاف أن واشنطن تحققت من المعلومات عبر أجهزتها الاستخباراتية وتبين لها أن الادعاء غير صحيح. وأشار باراك إلى احتمال وجود قصور في تبادل المعلومات بين جيش الاحتلال وجهاز الموساد ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الولايات المتحدة وتركيا لم تبلغا بالهجوم. وكان نتنياهو ومكتبه قد زعما أن جنودا أتراكا حاولوا

رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره القطري العلاقات الثنائية. بحث رئيس أركان الجيش التركي سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 21 آب مع نظيره القطري جاسم بن محمد المناعي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين بحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو والمناعي بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية دون ذكر مزيد من التفاصيل. مباحثات في القاهرة لإنشاء فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في اللاذقية. بحث مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئيس البعثة السورية في القاهرة السفير يحيى دياب السبت 22 آب مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج سبل تطوير التعاون العلمي والأكاديمي ودعم الطلبة العرب خاصة السوريين. وتناول اللقاء إمكانية إنشاء فرع للأكاديمية في مدينة اللاذقية والاستفادة من خبراتها في مجالات النقل واللوجستيات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعلوم المختلفة. كما بحث الجانبان توفير منح دراسية للباحثين السوريين مع التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الطرفين. ويأتي ذلك بعد مباحثات جرت الأربعاء حول واقع فرع الأكاديمية في اللاذقية وسبل تطوير دوره الأكاديمي والتدريبي ومعالجة التحديات التي تراكمت خلال السنوات الماضية. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بإطلاق نار قرب كفرناها بريف حلب. قتل شخص وأصيب 6 آخرون السبت 22 آب جراء إطلاق نار نجم عن شجار عائلي على الطريق الرئيسي قرب قرية كفرناها بريف حلب الغربي. وأوضح مصدر في قيادة الأمن الداخلي بحلب أن شجارا نشب بين عائلتين وتطور إلى إطلاق نار بالتزامن مع مرور حافلة ركاب في المكان ما أدى إلى إصابة عدد من ركابها، ونقل المصابون جميعا إلى المراكز الطبية القريبة لتلقي العلاج فيما سلم مطلقو النار أنفسهم لقوى الأمن الداخلي. وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة تمهيدا لإحالة المتورطين إلى القضاء. إصابة مواطن سوري بقصف إسرائيلي في ريف دمشق. أصيب مواطن سوري السبت 22 آب جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي سيارة في بلدة بيت جن بريف دمشق. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأن المسيرة استهدفت سيارة في البلدة ما أدى إلى إصابة مواطن جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج دون ذكر تفاصيل عن حالته الصحية. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار في جنوب سوريا باتجاه شخص زاعما أنه يشكل تهديدا فوريا لقواته. وتأتي الحادثة بعد أيام من شن طيران الاحتلال 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب ما أدى إلى أضرار مادية.

تحتية في بنيته التحتية. الأمن الداخلي يصدر تعميما بحظر تجوال الدراجات النارية في مدينة حلب. أصدرت قيادة الأمن الداخلي في حلب السبت 22 آب تعميما يقضي بحظر دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها. وأوضحت القيادة أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد 23 آب تحت طائلة الحجز والمسؤولية، ويأتي القرار في إطار إجراءات تتعلق بالسلامة العامة. وسبق لمحافظة حلب أن أصدرت قرارات مماثلة خلال فترات الأعياد منعت بموجبها دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها.

0: ترامب: إيران ليست مستعدة لإبرام الاتفاق الصحيح. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة 21 آب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، لكنها غير مستعدة لإبرام ما وصفه بالاتفاق الصحيح، مؤكدا أن الخيارات العسكرية ضد طهران ما تزال مطروحة. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية المشتركة أثناء مغادرته واشنطن متوجها إلى ولاية ساوث كارولاينا. وشدد ترامب على أهمية العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، موضحا أن استمرار العقوبات لا يعني تراجع الخيارات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وقال إن واشنطن تراقب التطورات، مدعيا أن الولايات المتحدة تملك سيطرة كاملة على مضيق هرمز. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قلبي يحدثني بأنك متلفي، قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. لم أقض حق هواك إن كنت

الذي لم أقض فيه أسا ومثلي مي في ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي فلئن رضيت بها فقد أسعفتني يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي فلئن رضيت بها فقد أسعفتني يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام به ووجد المتلف عطفا على رمقي وما أبقيت لي من جسمي المضنى وقلبي المدنف فالوجد باق والوصال مماطل والصبر فان واللقاء مسوف لم أخل من حسد عليك فلا تضع سهري بتشنيع الخيال المرجف واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني وكيف يزور من لم يعرفي لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع الذر في لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع الذر في وبما جرى في موقف التوديع من ألم النوى شاهدت هول الموقف إن لم يكن وصل لديك فعد به أملي وماطل إن وعدت ولا تفي فالمطل منك لدي إن عز الوفا يحلو كوصل من حبيب مسعف أهفو لأنفاس النسيم تعلة ولوجه من نقلت شذاه تشوفي فلعل نار جوانحي بهبوبها أن تنطفي وأود ألا تنطفي. يا أهل ودي أنتم أملي ومن ناداكم يا أهل ودي قد كفي عودوا لما كنتم عليه من الوفا كرما فإني ذلك الخل الوفي وحياتكم قسما وفي عمري بغير حياتكم لم أحلفي لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصفي لا تحسبوني في الهوى متصنعا كلفي بكم خلق بغير تكلفي أخفيت حبكم فأخفاني أسا حتى لعمري كدت عني أختفي وكتمته عني فلو أبديته لوجدته أخفى من اللطف الخفي ولقد أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي أنت القتيل بأي من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي قل للعذول أطلت لومي طامعا إن الملام عن الهوى مستوقفي دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى فإذا عشقت فبعد ذلك عنفي برح الخفاء بحب من لو في الدجا سفر اللثام لقلت يا بدر اختفي وإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي
وقد

عليه محبتي ولمحنتي بأقل من تلفي به لا أشتفي وهواه وهو أليتي وكفى به قسما أكاد أجله كالمصحف لو قالت هنقف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقف أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكف لا تنكروا شغفي بما يرضى وإن هو بالوصال علي لم يتعطف غلب الهوى فأطعت أمر صبابتي من حيث فيه عصيت نهي معنفي مني له ذل الخضوع ومنه لي عز المنوع وقوة المستضعف ألف الصدود ولي فؤاد لم يزل مذ كنت غير وداده لم يألف يا ما أميلح كل ما يرضى به يا ما أميلح كل ما يرضى به ورضابه يا ما أحيلاه بفي يا ما أميلح كل ما يرضى به ورضابه يا ما أحيلاه بفي لو أسمعوا يعقوب ذكر ملاحة في وجهه نسي الجمال اليوسفي أو لو رآه عائدا أيوب في سنة الكرى قدما من البلوى شفي كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي إن قلت عندي فيك كل صبابة قال الملاحة لي وكل الحسن في كملت محاسنه فلو أهدى السنا للبدر عند تمامه لم يخسفي وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي ولقد صرفت لحبه كلي على يد حسنه فحمدت حسن تصرفي فالعين تهوى صورة الحسن التي روحي بها تصبو إلى معنى خفي أسعد أخي وغنني بحديثه أسعد أخي وغنني بحديثه وانثر على سمعي حلاه وشنفي لأرى بعين السمع شاهد حسنه معنا فأتحفني بذاك وشرفي يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة أديتها بتلطفي فسمعت ما لم تسمعي ونظرت ما لم تنظري وعرفت ما لم تعرفي فسمعت ما لم تسمعي ونظرت ما لم تنظري وعرفت ما لم تعرفي إن زار يوما يا حشاي تقطعي إن زار يوما يا حشاي تقطعي كلفا به أو سار يا عين ذرفي ما للنوى ذنب ما للنوى ذنب ومن أهوى معي إن غاب عن إنسان عيني فهو في ما للنوى ذنب ومن أهوى معي إن غاب عن إنسان عيني فهو في

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. توماس باراك يفند تصريحات نتنياهو بشأن هجوم أبو الظهور. قال السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك الجمعة 21 من آب إن المعلومات الاستخباراتية التي استند إليها الاحتلال الإسرائيلي في شن غارات على قاعدة أبو الظهور الجوية بريف إدلب لم تكن صحيحة. وأوضح باراك في مقابلة صحفية أن الاحتلال تلقى معلومات تفيد باحتمال نقل تركيا أصولا عسكرية إلى القاعدة، وشارك هذه المعلومات مع الإدارة الأمريكية. وأضاف أن واشنطن تحققت من المعلومات عبر أجهزتها الاستخباراتية وتبين لها أن الادعاء غير صحيح. وأشار باراك إلى احتمال وجود قصور في تبادل المعلومات بين جيش الاحتلال وجهاز الموساد ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الولايات المتحدة وتركيا لم تبلغ بالهجوم. وكان نتنياهو ومكتبه قد زعما أن جنودا أتراكا حاولوا التمركز في القاعدة، بينما أكدت وزارة الدفاع التركية عدم وجود أي بعثة عسكرية تركية فيها قبل الهجوم أو أثناءه. وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد شن فجر الثلاثاء 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور، ما ألحق أضرارا ببنيته التحتية.

بحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو والمناعي بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

مباحثات في القاهرة لإنشاء فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في اللاذقية. بحث مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئيس البعثة السورية في القاهرة السفير يحيى دياب السبت 22 آب مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج سبل تطوير التعاون العلمي والأكاديمي ودعم الطلبة العرب خاصة السوريين. وتناول اللقاء إمكانية إنشاء فرع للأكاديمية في مدينة اللاذقية والاستفادة من خبراتها في مجالات النقل واللوجستيات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعلوم المختلفة. كما بحث الجانبان توفير منح دراسية للباحثين السوريين مع التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الطرفين. ويأتي ذلك بعد مباحثات جرت الأربعاء حول واقع فرع الأكاديمية في اللاذقية وسبل تطوير دوره الأكاديمي والتدريبي ومعالجة التحديات التي تراكمت خلال السنوات الماضية. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بإطلاق نار قرب كفرناها بريف حلب. قتل شخص وأصيب 6 آخرون السبت 22 آب جراء إطلاق نار نجم عن شجار عائلي على الطريق الرئيسي قرب قرية كفرناها بريف حلب الغربي. وأوضح مصدر في قيادة الأمن الداخلي بحلب أن شجارا نشب بين عائلتين وتطور إلى إطلاق نار بالتزامن مع مرور حافلة ركاب في المكان ما أدى إلى إصابة عدد من ركابها، ونقل المصابون جميعا إلى المراكز الطبية القريبة لتلقي العلاج، فيما سلم مطلقو النار أنفسهم لقوى الأمن الداخلي. وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة تمهيدا لإحالة المتورطين إلى القضاء. إصابة مواطن سوري بقصف إسرائيلي في ريف دمشق. أصيب مواطن سوري السبت 22 آب جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي سيارة في بلدة بيت جن بريف دمشق. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأن المسيرة استهدفت سيارة في البلدة ما أدى إلى إصابة مواطن جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج دون ذكر تفاصيل عن حالته الصحية. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار في جنوب سوريا باتجاه شخص زاعما أنه يشكل تهديدا فوريا لقواته. وتأتي الحادثة بعد أيام من شن طيران الاحتلال 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب ما أدى إلى أضرار مادية في بنيته التحتية. الأمن الداخلي يصدر تعميما بحظر تجوال الدراجات النارية في مدينة حلب. أصدرت قيادة الأمن الداخلي في حلب السبت 22 آب تعميما يقضي بحظر دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها. وأوضحت القيادة أن القرار يدخل حيز التنفيذ

نهارا من يوم الأحد 23 من آب تحت طائلة الحجز والمسؤولية، ويأتي القرار في إطار إجراءات تتعلق بالسلامة العامة. وسبق لمحافظة حلب أن أصدرت قرارات مماثلة خلال فترات الأعياد منعت بموجبها دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها.

0: ترامب: إيران ليست مستعدة لإبرام الاتفاق الصحيح. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة 21 آب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، لكنها غير مستعدة لإبرام ما وصفه بالاتفاق الصحيح، مؤكدا أن الخيارات العسكرية ضد طهران ما تزال مطروحة. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية المشتركة أثناء مغادرته واشنطن متوجها إلى ولاية ساوث كارولاينا. وشدد ترامب على أهمية العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، موضحا أن استمرار العقوبات لا يعني تراجع الخيارات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وقال إن واشنطن تراقب التطورات، مدعيا أن الولايات المتحدة تملك سيطرة كاملة على مضيق هرمز. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع

سوء التغذية، الأسباب والأعراض وسبل التدخل. يصف مصطلح سوء التغذية حالة صحية تنجم عن عدم حصول الفرد على كمية مناسبة من العناصر الغذائية، أو عن اختلال توازنها في نظامه الغذائي. ويشمل ذلك نقص التغذية عندما تقل المغذيات عن احتياجات الجسم، وزيادة الوزن والسمنة عندما تتجاوز هذه المغذيات احتياجاته. ويؤدي سوء التغذية إلى إضعاف جهاز المناعة والتأثير في نمو الأطفال وتطورهم، ويعد أكبر العوامل المساهمة في الإصابة بالأمراض وفق برنامج الأغذية العالمي. كما يعد نقص التغذية وحده سبباً أساسياً لما يقرب من نصف جميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أظهر تقرير لليونيسيف صدر عام 2019 أن أكثر من

16 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، وخاصة في البلدان المتضررة من النزاعات مثل سوريا واليمن والسودان وليبيا. وأضافت أن حوالي 11 مليونا من هؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية المزمن أو الحاد، بينهم أكثر من 7 ملايين طفل يعانون من التقزم، و3.7 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد. كما أشار التقرير إلى أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد يواجهون خطرا للوفاة يزيد بنحو 11 ضعفا مقارنة بأقرانهم ممن يتمتعون بتغذية

ولكن ما أسباب سوء التغذية؟ تتعدد أسباب سوء التغذية وتتشابك في كثير من الأحيان، وتساهم فيها بشكل أساسي الأزمات الإنسانية الناجمة عن المجاعات والحروب والكوارث وتغير المناخ، والتي يجبر بموجبها الأفراد على اتباع أنظمة غذائية غير كافية. ارتفاع أسعار الغذاء وشح المواد الغذائية في المناطق التي تشهد حروبا ونزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية. الفقر وصعوبة توفير الأغذية الغنية بالمغذيات. الإصابة بأمراض أو اضطرابات تعيق امتصاص العناصر الغذائية أو تحول دونه، مثل الداء الزلاقي الذي ترتبط الإصابة به بحساسية الجلوتين أو عدم تحمل اللاكتوز. اتباع نظام غذائي غير متوازن، بحيث يمد الجسم ببعض العناصر الغذائية ويحرم من عناصر أخرى.

تختلف أعراض سوء التغذية باختلاف نوع العنصر الغذائي الذي يعاني الجسم من نقصه ودرجة هذا النقص، ومن أبرزها ضعف العضلات وانخفاض الحالة المزاجية والتعب الشديد وانقطاع الدورة الشهرية وتساقط الشعر ومشاكل النمو لدى الأطفال. أما المضاعفات فقد تترتب على سوء التغذية مضاعفات خطيرة خاصة لدى الأطفال، إذ يمكن أن يؤدي إلى تأخر النمو الجسدي والعقلي ويحد من التطور المعرفي والتحصيل الدراسي، بما قد ينعكس على فرص الفرد التعليمية والاقتصادية مستقبلا. كما قد يتسبب نقص التغذية المزمن في التقزم الذي قد تصبح آثاره على النمو غير قابلة للعكس بعد مرحلة عمرية معينة، ويؤدي سوء التغذية كذلك إلى زيادة قابلية الأطفال للإصابة بالعدوى والأمراض بما فيها الالتهابات الرئوية والملاريا والإسهال والحصبة. وقد يؤثر أيضا في صحة الأمهات الحوامل وفي صحة أطفالهن ونموهم حتى قبل الولادة، ويرتبط بزيادة احتمال ولادة أطفال منخفضي الوزن. وفي الحالات الشديدة قد تتفاقم هذه المضاعفات لتؤدي إلى الوفاة. أشكال نقص التغذية: يمكن تقسيم حالات نقص التغذية إلى 4 أشكال أساسية وفقا لمنظمة الصحة العالمية. الهزال، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى الطول، ويشير إلى فقدان الوزن الشديد نتيجة عدم الحصول على كمية كافية من الغذاء أو الإصابة بمرض قد يتسبب في فقدان الوزن. وقد يزيد الهزال في درجاته المتوسطة أو الشديدة خطر الوفاة لدى الأطفال، لكنه قابل للعلاج. التقزم، وهو قصر القامة

بالنسبة للعمر، ويحدث بسبب نقص التغذية المزمن أو المتكرر، ويرتبط عادة بتدني الظروف الاجتماعية والاقتصادية وضعف صحة الأم وتغذيتها وتكرار الإصابة بالأمراض، إلى جانب نقص التغذية والرعاية المقدمة للرضع والأطفال في سنواتهم الأولى. نقص الوزن، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى العمر، وقد يكون ناتجا عن التقزم أو الهزال أو كليهما معا. نقص المغذيات الدقيقة، وهو عدم حصول الجسم على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاج إليها للقيام بوظائفه الحيوية، بما في ذلك إنتاج الإنزيمات والهرمونات والمواد الضرورية للنمو والتطور بصورة سليمة. سبل التدخل، تتطلب مواجهة سوء التغذية اتباع نهج متكامل يجمع بين الوقاية والعلاج وتعزيز القدرة على الوصول إلى الغذاء الصحي والمتكامل. وتشمل أبرز سبل التدخل وفق برنامج الأغذية العالمي التركيز على الأيام الألف الأولى بدءا من الحمل وحتى بلوغ الطفل عامه الثاني، باعتبارها مرحلة حاسمة للنمو والوقاية من الآثار طويلة الأمد لسوء التغذية. استهداف الفئات الأكثر عرضة للخطر، وخاصة الأطفال الصغار والنساء الحوامل والمرضعات نظرا إلى ارتفاع احتياجاتهم الغذائية. توفير الأغذية المتخصصة في حالات الطوارئ للوقاية من سوء التغذية ودعم تعافي المصابين به. تقديم المساعدات النقدية والقسائم الغذائية للأسر في المناطق التي تعمل فيها الأسواق لتمكينها من الحصول على أغذية صحية ومغذية. تعزيز نظم الغذاء والحماية الاجتماعية في البيئات المستقرة بما يضمن وصول السكان إلى الغذاء الكافي والمتكامل. دعم الإنتاج المحلي للأغذية ذات القيمة الغذائية العالية وتشجيع استهلاكها بما يعزز توافر الغذاء الصحي واستدامة النظم الغذائية. تدعيم الأغذية الأساسية بالفيتامينات والمعادن للحد من نقص المغذيات الدقيقة. تعزيز التعاون بين الحكومات والشركاء في مجال التغذية لرصد الفئات الأكثر عرضة لسوء التغذية والاستجابة لاحتياجاتها. التدخل المبكر لحماية السكان من سوء التغذية، خاصة في أثناء الأزمات الإنسانية. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم سوء التغذية، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. توماس باراك يفند تصريحات نتنياهو بشأن هجوم أبو الظهور. قال السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك الجمعة 21 من آب إن المعلومات الاستخباراتية التي استند إليها الاحتلال الإسرائيلي في شن غارات على قاعدة أبو الظهور الجوية بريف إدلب لم تكن صحيحة. وأوضح باراك في مقابلة صحفية أن الاحتلال تلقى معلومات تفيد باحتمال نقل تركيا أصولا عسكرية إلى القاعدة، وشارك هذه المعلومات مع الإدارة الأمريكية. وأضاف أن واشنطن تحققت من المعلومات عبر أجهزتها الاستخباراتية وتبين لها أن الادعاء غير صحيح. وأشار باراك إلى احتمال وجود قصور في تبادل المعلومات بين جيش الاحتلال وجهاز الموساد ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الولايات المتحدة وتركيا لم تبلغ بالهجوم. وكان نتنياهو ومكتبه قد زعما أن جنودا أتراكا حاولوا التمركز في القاعدة، بينما أكدت وزارة الدفاع التركية عدم وجود أي بعثة عسكرية تركية فيها قبل الهجوم أو أثناءه. وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد شن فجر الثلاثاء 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور، ما ألحق أضرارا ببنيته التحتية. رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره القطري العلاقات الثنائية. بحث رئيس أركان الجيش التركي سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 21 من آب مع نظيره القطري جاسم بن محمد المناعي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين،

بحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو والمناعي بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

رئيس البعثة السورية في القاهرة السفير يحيى دياب السبت 22 آب مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج سبل تطوير التعاون العلمي والأكاديمي ودعم الطلبة العرب خاصة السوريين. وتناول اللقاء إمكانية إنشاء فرع للأكاديمية في مدينة اللاذقية والاستفادة من خبراتها في مجالات النقل واللوجستيات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعلوم المختلفة. كما بحث الجانبان توفير منح دراسية للباحثين السوريين مع التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الطرفين. ويأتي ذلك بعد مباحثات جرت الأربعاء حول واقع فرع الأكاديمية في اللاذقية وسبل تطوير دوره الأكاديمي والتدريبي ومعالجة التحديات التي تراكمت خلال السنوات الماضية. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بإطلاق نار قرب كفرناها بريف حلب. قتل شخص وأصيب 6 آخرون السبت 22 آب جراء إطلاق نار نجم عن شجار عائلي على الطريق الرئيسي قرب قرية كفرناها بريف حلب الغربي. وأوضح مصدر في قيادة الأمن الداخلي بحلب أن شجارا نشب بين عائلتين وتطور إلى إطلاق نار بالتزامن مع مرور حافلة ركاب في المكان ما أدى إلى إصابة عدد من ركابها، ونقل المصابون جميعا إلى المراكز الطبية القريبة لتلقي العلاج، فيما سلم مطلقو النار أنفسهم لقوى الأمن الداخلي. وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة تمهيدا لإحالة المتورطين إلى القضاء. إصابة مواطن سوري بقصف إسرائيلي في ريف دمشق. أصيب مواطن سوري السبت 22 آب جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي سيارة في بلدة بيت جن بريف دمشق. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأن المسيرة استهدفت سيارة في البلدة ما أدى إلى إصابة مواطن جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج دون ذكر تفاصيل عن حالته الصحية. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار في جنوب سوريا باتجاه شخص زاعما أنه يشكل تهديدا فوريا لقواته. وتأتي الحادثة بعد أيام من شن طيران الاحتلال 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب ما أدى إلى أضرار مادية في بنيته التحتية. الأمن الداخلي يصدر تعميما بحظر تجوال الدراجات النارية في مدينة حلب. أصدرت قيادة الأمن الداخلي في حلب السبت 22 آب تعميما يقضي بحظر دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها. وأوضحت القيادة أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد 23 آب تحت طائلة الحجز والمسؤولية. ويأتي القرار في إطار إجراءات تتعلق بالسلامة العامة. وسبق لمحافظة حلب أن أصدرت قرارات مماثلة خلال فترات الأعياد منعت بموجبها دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة 21 آب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، لكنها غير مستعدة لإبرام ما وصفه بالاتفاق الصحيح، مؤكدا أن الخيارات العسكرية ضد طهران ما تزال مطروحة. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية المشتركة أثناء مغادرته واشنطن متوجها إلى ولاية ساوث كارولاينا. وشدد ترامب على أهمية العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، موضحا أن استمرار العقوبات لا يعني تراجع الخيارات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وقال إن واشنطن تراقب التطورات، مدعيا أن الولايات المتحدة تملك سيطرة كاملة على مضيق هرمز. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

كثيرة في الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز. شهدت الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم نتائج مثيرة، حيث استهل بشكطاش مشواره بالفوز على أيوبسبور بهدف دون رد سجله فاتسلاف تشيرني في الدقيقة 25، بينما تغلب بشاك شهير على كوجالسبور بهدفين دون رد سجلهما كريستوفر أوبيري في الدقيقة 14 وإلدور شومرودوف في الدقيقة 72. وفي مفاجأة الجولة خسر فنربهجي أمام جنشار بيرليجي بهدفين لهدف رغم تقدمه بهدف أندرسون تاليسكا في الدقيقة 13 قبل أن يدرك فرانكو تونجيا التعادل في الدقيقة 37 ويسجل أولغان أولغون هدف الفوز في الدقيقة 56. وتعادل طرابزونسبور مع قاسم باشا بهدف لمثله في الظهور الأول لمحمد صلاح مع طرابزونسبور، حيث تقدم نواسافيليو في الدقيقة 43 وعادل أدريان بينيديتشاك من ركلة جزاء في الدقيقة 55، فيما شارك صلاح بديلا في الدقيقة 58. وخطف ريزاسبور الفوز من قونياسبور بهدف دون رد سجله كاظم لاتشي من ركلة جزاء في الدقيقة 97. وحقق أمدسبور فوزا كبيرا على أرض رومسبور بثلاثة أهداف دون رد سجل هدفين منهما ضياء سبع في الدقيقتين 53 و62 وغوك هانجول في الدقيقة 70. وخطف سامسون سبور تعادلا مثيرا من جوستابا بثلاثة أهداف لمثلها في مباراة شهدت ستة أهداف وركلة جزاء مهدورة، حيث سجل لسامسون ماريو

أسمواندي المادي وإيميريك لينش وجليل يوكسل، فيما أحرز لجوستاب بي أليكس ماتوس وسينكلير أرمسترونغ وإفكان بكير أوغلو. الكاميرون تتوج بلقب أمم إفريقيا للسيدات للمرة الأولى، والجزائر تحصد البرونزية. توج منتخب الكاميرون بلقب كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 في المغرب للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على ملاوي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت في الرباط. وحسمت الكاميرون المباراة خلال الشوط الأول بعدما سجلت ماري جيزيلد فاين جاهمانجا الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 23 من الوقت بدل الضائع، وأضافت ناعومي إيتو الهدف الثاني في الدقيقة 29 لتحافظ الكاميرون على تقدمها حتى النهاية. وفي مباراة تحديد المركز الثالث حصدت الجزائر الميدالية البرونزية بعد فوزها على المغرب بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله. وتقدم المغرب عبر كوثر أزراف في الدقيقة 37 قبل أن تدرك لينا بوساحة التعادل للجزائر في الدقيقة 83، واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح بعد إهدار المغربية نهيلة بنزينة ركلة جزاء في الدقيقة 7 وتألقت الحارسة الجزائرية نغازي كولاوي بتصديها لركلتين قبل أن يحسم المنتخب الجزائري الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يهزم باريس سان جيرمان ويتوج بالسوبر الفرنسي للمرة الأولى. توج لانس بلقب كأس السوبر الفرنسي 2026 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على باريس سان جيرمان بهدف دون رد على ملعب بولر دي ليلس. وسجل فلوريان توفان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32 بعدما تلقى تمريرة من ماتيو أودول داخل منطقة الجزاء. وأكمل لانس المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39 بعد طرد كيليان أنطونيو، لكنه حافظ على تقدمه رغم الضغط الباريسي، وألغى حكم الفيديو هدفا لباريس سان جيرمان سجله فابيان رويز في الدقيقة 77 بداعي التسلل قبل أن يتلقى باريس ضربة بطرد نونو مينديز في الدقيقة 87. وشهدت المباراة مشاركة السعودي سعود عبد الحميد والجزائري ياسين تطراوي أساسيين مع لانس ليحققا أول تتويج لهما بلقب السوبر الفرنسي. أرسنال يفوز على مانشستر سيتي بثلاثية ويتوج بالدرع الخيرية. توج أرسنال بلقب الدرع الخيرية الإنجليزية للمرة 18 في تاريخه بعد فوزه على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد الأحد 16 من آب على ملعب برينسيبالي في العاصمة الويلزية كارديف. وافتتح ريكاردو كالافيوري التسجيل لأرسنال بعد نحو 24 ثانية فقط، وأضاف كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 28 قبل أن يختتم مارتن أوديغارد الثلاثية في الدقيقة 48. وحاول مانشستر سيتي العودة إلى المباراة، لكن تألق حارس أرسنال ديفيد رايا حافظ على نظافة شباك فريقه

ما لم ينجح دخول المصري عمر مرموش في الشوط الثاني في تغيير النتيجة، ويعد اللقب أول ألقاب أرسنال في الموسم الجديد، كما أنه 18 للفريق في تاريخ الدرع الخيرية بعد آخر تتويج له بالبطولة عام 2023. إنتر ميامي يخسر أمام ناشفيل برباعية، وميسي يهدر ركلة جزاء. تلقى إنتر ميامي خسارة قاسية أمام ناشفيل بأربعة أهداف لهدف الأحد 16 من آب ضمن الجولة 19 من الدوري الأمريكي لكرة القدم، وتقدم ناشفيل بهدف أندي نجار في الدقيقة 17 قبل أن يهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء لإنتر ميامي في الدقيقة 23، ثم صنع هدف التعادل لزميله تيلاسكو سيغوفيا في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وفي الشوط الثاني حسم ناشفيل المباراة بثلاثة أهداف متتالية، سجل هدفين منهما هاني مختار في الدقيقتين 49 و55 وسام سويردج في الدقيقة 63 لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لهدف. وبهذا الفوز عزز ناشفيل صدارته برصيد 43 نقطة، بينما تجمد رصيد إنتر ميامي عند 38 نقطة في المركز الثاني. الجولة الأولى من الدوري السعودي تنطلق بقوة، النصر والهلال والأهلي يبدأون بالانتصار. شهدت الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين انطلاقة قوية، حيث استهل النصر حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على الفتح بثلاثة أهداف دون رد، سجلها أنجيليو جابرييل في الدقيقة 37 وجواو فيليكس في الدقيقة 40 وسامو كوستا في الدقيقة 73 في غياب كريستيانو رونالدو. وحقق الهلال فوزا مثيرا على الفيصلي بأربعة أهداف لهدفين، حيث سجل كريم بنزيما ومالكوم وروبن نيفيز ثلاثة أهداف للهلال في الشوط الأول، قبل أن يقلص الفيصلي الفارق بهدفين لألكسندر ميندي وثيو بوجوندا، ثم عاد نيفيز وسجل الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 82. واستهل الأهلي مشواره بالفوز على الدرعية بهدف دون رد، سجله الوافد الجديد إدوار سبيرتسيان في الدقيقة 24. وفي بقية النتائج تعادل الاتحاد مع الخلود بهدف لمثله، حيث سجل يوسف نصيري للاتحاد وجوليان دومينيغيز للخلود، وطرد مدافع الاتحاد دانيلو في الدقيقة 58. وتعادل التعاون مع الخليج دون أهداف، فيما فاز القادسية على الشباب بثلاثة أهداف لهدف والحزم على أبها بهدفين لهدف. أهلي حلب يتوج بكأس سوريا لكرة السلة للمرة 12 في تاريخه. توج أهلي حلب بلقب كأس سوريا لكرة السلة للمرة 12 في تاريخه بعد فوزه على حمص الفداء بنتيجة 69 نقطة مقابل 62 في المباراة النهائية التي أقيمت على أرضية صالة الفيحاء الرياضية بدمشق، وحسم أهلي حلب اللقاء بفارق 7 نقاط ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة. وكان الأهلي قد بلغ النهائي بعد انسحاب النواعير، فيما تأهل حمص الفداء بعد فوزه على الحرية في نصف النهائي ب 78 نقطة مقابل 45.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: الحلو حلو شو عمل يسألوا القمر اللي بالسما كان عالأرض شو منزلوا
1: عقلي مش معي عم بحكي من بنوعي لبات الدلاعي بنجيك ما عدا حلو.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. توماس باراك يفند تصريحات نتنياهو بشأن هجوم أبو الظهور. قال السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك الجمعة 21 من آب إن المعلومات الاستخباراتية التي استند إليها الاحتلال الإسرائيلي في شن غارات على قاعدة أبو الظهور الجوية بريف إدلب لم تكن صحيحة. وأوضح باراك في مقابلة صحفية أن الاحتلال تلقى معلومات تفيد باحتمال نقل تركيا أصولا عسكرية إلى القاعدة، وشارك هذه المعلومات مع الإدارة الأمريكية. وأضاف أن واشنطن تحققت من المعلومات عبر أجهزتها الاستخباراتية وتبين لها أن الادعاء غير صحيح. وأشار باراك إلى احتمال وجود قصور في تبادل المعلومات بين جيش الاحتلال وجهاز الموساد ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الولايات المتحدة وتركيا لم تبلغ بالهجوم. وكان نتنياهو ومكتبه قد زعما أن جنودا أتراكا حاولوا التمركز في القاعدة، بينما أكدت وزارة الدفاع التركية عدم وجود أي بعثة عسكرية تركية فيها قبل الهجوم أو أثناءه. وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد شن فجر الثلاثاء 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور، ما ألحق أضرارا ببنيته التحتية. رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره القطري العلاقات الثنائية. بحث رئيس أركان الجيش التركي سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 21 من آب مع نظيره القطري جاسم بن محمد المناعي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين بحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو والمناعي بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

في القاهرة لإنشاء فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في اللاذقية. بحث مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية

الأربعاء حول واقع فرع الأكاديمية في اللاذقية وسبل تطوير دوره الأكاديمي والتدريبي ومعالجة التحديات التي تراكمت خلال السنوات الماضية. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بإطلاق نار قرب كفرناها بريف حلب. قتل شخص وأصيب 6 آخرون السبت 22 من آب جراء إطلاق نار نجم عن شجار عائلي على الطريق الرئيسي قرب قرية كفرناها بريف حلب الغربي. وأوضح مصدر في قيادة الأمن الداخلي بحلب أن شجارا نشب بين عائلتين وتطور إلى إطلاق نار بالتزامن مع مرور حافلة ركاب في المكان، ما أدى إلى إصابة عدد من ركابها، ونقل المصابون جميعا إلى المراكز الطبية القريبة لتلقي العلاج، فيما سلم مطلقو النار أنفسهم لقوى الأمن الداخلي، وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة تمهيدا لإحالة المتورطين إلى القضاء. إصابة مواطن سوري بقصف إسرائيلي في ريف دمشق. أصيب مواطن سوري السبت 22 من آب جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي سيارة في بلدة بيت جن بريف دمشق. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأن المسيرة استهدفت سيارة في البلدة، ما أدى إلى إصابة مواطن جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج دون ذكر تفاصيل عن حالته الصحية. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار في جنوب سوريا باتجاه شخص زاعما أنه يشكل تهديدا فوريا لقواته. وتأتي الحادثة بعد أيام من شن طيران الاحتلال 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب، ما أدى إلى أضرار مادية في بنيته التحتية. الأمن الداخلي يصدر تعميما بحظر تجوال الدراجات النارية في مدينة حلب. أصدرت قيادة الأمن الداخلي في حلب السبت 22 من آب تعميما يقضي بحظر دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها. وأوضحت القيادة أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد 23 من آب تحت طائلة الحجز والمسؤولية، ويأتي القرار في إطار إجراءات تتعلق بالسلامة العامة. وسبق لمحافظة حلب أن أصدرت قرارات مماثلة خلال فترات الأعياد منعت بموجبها دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها.

ترامب: إيران ليست مستعدة لإبرام الاتفاق الصحيح. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة 21 آب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، لكنها غير مستعدة لإبرام ما وصفه بالاتفاق الصحيح، مؤكدا أن الخيارات العسكرية ضد طهران ما تزال مطروحة. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية المشتركة أثناء مغادرته واشنطن متوجها إلى ولاية ساوث كارولاينا. وشدد ترامب على أهمية العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، موضحا أن استمرار العقوبات لا يعني تراجع الخيارات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وقال إن واشنطن

0: أراقب التطورات مدعيا أن الولايات المتحدة تملك سيطرة كاملة على مضيق هرمز. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قلبي يحدثني بأنك متلفي، قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي فيه أسا ومثلي ميفي. ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام به ووجد المتلف، عطفا على رمقي وما أبقيت لي من جسمي المضنى وقلبي المدنف. فالوجد باق والوصال مماطل، والصبر فان واللقاء مسوف. لم أخل من حسد عليك فلا تضع سهري بتشنيع الخيال المرجف. واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني، وكيف يزور من لم يعرفي. لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني، وسحت بالدموع الذر في. لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني، وسحت بالدموع الذر في. وبما جرى في موقف التوديع من ألم النوى شاهدت هول الموقف. إن لم يكن وصل لديك فعد به أملي وماطل إن وعدت ولا تفي. فالمطل منك لدي إن عز الوفا يحلو كوصل من حبيب مسعف. أهفو لأنفاس النسيم تعلة، ولوجه من نقلت شذاه تشوفي.

تنحي بهمومها أن تنطفي، وأود ألا تنطفي. يا أهل ودي أنتم أملي ومن ناداكم، يا أهل ودي قد كفي، عودوا لما كنتم عليه من الوفا كرما، فإني ذلك الخل الوفي، وحياتكم وحياتكم قسما، وفي عمري بغير حياتكم لم أحلفي. لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصفي. لا تحسبوني في الهوى متصنعا، كلفي بكم خلق بغير تكلفي. أخفيت حبكم فأخفاني أسا، حتى لعمري كدت عني أختفي، وكتمته عني، فلو أبديته لوجدته أخفى من اللطف الخفي. ولقد أقول لمن تحرش بالهوى، عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي. ولقد أقول لمن تحرش بالهوى، عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي. أنت القتيل بأي من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. قل للعذول أطلت لومي طامعا، إن الملام عن الهوى مستوقفي. دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى، دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى. فإذا عشقت فبعد ذلك عنفي، برح الخفاء بحب من لو في الدجا سفر اللثام، لقلت يا بدر اختفي. وإن اكتفى غيري بطيف خياله، فأنا الذي بوصاله لا أكتفي. وإن اكتفى غيري بطيف خياله، فأنا الذي بوصاله لا أكتفي. وقفا عليه محبتي ولمحنتي، بأقل من تلفي به لا أشتفي. وهواه وهو أليتي وكفى به، قسما أكاد أجله كالمصحف. لو قالتي هنقف على جمر الغضا، لوقفت ممتثلا ولم أتوقفي. أو كان من يرضى بخدي موطئا، لوضعته أرضا ولم أستنكفي. لا تنكروا شغفي بما يرضى، وإن هو بالوصال علي لم يتعطفي. غلب الهوى فأطعت أمر صبابتي، من حيث فيه عصيت نهي معنفي. مني له ذل الخضوع ومنه لي عز المنوع وقوة المستضعف. ألف الصدود ولي فؤاد لم يزل، مذ كنت غير وداده لم يألفي. يا ما أميلح كل ما يرضى به، يا ما أميلح كل ما يرضى به. ورضابه يا ما أحيلاه بفي، يا ما أميلح كل ما يرضى به. ورضابه يا ما أحيلاه بفي. لو أسمعوا يعقوب ذكر ملاحة في وجهه، نسي الجمال اليوسفي. أو لو رآه عائدا أيوب في سنة الكرى قدما من البلوى شفي. كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي. كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي.

إن قلت عندي فيك كل صبابة، قال الملاحة لي وكل الحسن في، كملت محاسنه فلو أهدى السنا للبدر عند تمامه لم يخسفي، وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي، وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي، ولقد صرفت لحبه كلي على يد حسنه فحمدت حسن تصرفي، فالعين تهوى صورة الحسن التي روحي بها تصبو إلى معنى خفي، أسعد أخي وغنني بحديثه، أسعد أخي وغنني بحديثه، وانثر على سمعي حلاه وشنفي، لأرى بعين السمع شاهد حسنه معنا فأتحفني بذاك وشرفي، يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة، يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة أديتها بتلطفي، فسمعت ما لم تسمعي ونظرت ما لم تنظري وعرفت ما لم تعرفي، فسمعت ما لم تسمعي ونظرت ما لم تنظري وعرفت ما لم تعرفي، إن زار يوما يا حشاي تقطعي، إن زار يوما يا حشاي تقطعي كلفا به أو سار يا عين ذرفي، ما للنوى ذنب، ما للنوى ذنب ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو في، ما للنوى ذنب ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو في. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

نذرا علي نذرا علي وليفي لما لا زلزال يا بل افرح بقربه وحني ساعدي وتفوق يا يا يا يا عين خرج

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. توماس باراك يفند تصريحات نتنياهو بشأن هجوم أبو الظهور. قال السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك الجمعة 21 من آب إن المعلومات الاستخباراتية التي استند إليها الاحتلال الإسرائيلي في شن غارات على قاعدة أبو الظهور الجوية بريف إدلب لم تكن صحيحة. وأوضح باراك في مقابلة صحفية أن الاحتلال تلقى معلومات تفيد باحتمال نقل تركيا أصولا عسكرية إلى القاعدة، وشارك هذه المعلومات مع الإدارة الأمريكية. وأضاف أن واشنطن تحققت من المعلومات عبر أجهزتها الاستخباراتية وتبين لها أن الادعاء غير صحيح. وأشار باراك إلى احتمال وجود قصور في تبادل المعلومات بين جيش الاحتلال وجهاز الموساد ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الولايات المتحدة وتركيا لم تبلغ بالهجوم. وكان نتنياهو ومكتبه قد زعما أن جنودا أتراكا حاولوا التمركز في القاعدة، بينما أكدت وزارة الدفاع التركية عدم وجود أي بعثة عسكرية تركية فيها قبل الهجوم أو أثناءه. وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد شن فجر الثلاثاء 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور، ما ألحق أضرارا ببنيته التحتية. رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره القطري العلاقات الثنائية. بحث رئيس أركان الجيش التركي سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 21 من آب مع نظيره القطري جاسم بن محمد المناعي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين بحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو والمناعي بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

مباحثات في القاهرة لإنشاء فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في اللاذقية. بحث مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئيس البعثة السورية في القاهرة السفير يحيى دياب السبت 22 آب مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج سبل تطوير التعاون العلمي والأكاديمي ودعم الطلبة العرب خاصة السوريين. وتناول اللقاء إمكانية إنشاء فرع للأكاديمية في مدينة اللاذقية والاستفادة من خبراتها في مجالات النقل واللوجستيات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعلوم المختلفة. كما بحث الجانبان توفير منح دراسية للباحثين السوريين مع التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الطرفين. ويأتي ذلك بعد مباحثات جرت الأربعاء حول واقع فرع الأكاديمية في اللاذقية وسبل تطوير دوره الأكاديمي والتدريبي ومعالجة التحديات التي تراكمت خلال السنوات الماضية. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين

آخرون السبت 22 من آب جراء إطلاق نار نجم عن شجار عائلي على الطريق الرئيسي قرب قرية كفرناها بريف حلب الغربي. وأوضح مصدر في قيادة الأمن الداخلي بحلب أن شجارا نشب بين عائلتين وتطور إلى إطلاق نار بالتزامن مع مرور حافلة ركاب في المكان، ما أدى إلى إصابة عدد من ركابها، ونقل المصابون بملابسات الحادثة تمهيدا لإحالة المتورطين إلى القضاء. إصابة مواطن سوري بقصف إسرائيلي في ريف دمشق. أصيب مواطن سوري السبت 22 من آب جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي سيارة في بلدة بيت جن بريف دمشق. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأن المسيرة استهدفت سيارة في البلدة، ما أدى إلى إصابة مواطن جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج دون ذكر تفاصيل عن حالته الصحية. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار في جنوب سوريا

تنتظر تعميما بحظر تجوال الدراجات النارية في مدينة حلب. أصدرت قيادة الأمن الداخلي في حلب السبت 22 آب تعميما يقضي بحظر دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها. وأوضحت القيادة أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد 23 آب تحت طائلة الحجز والمسؤولية. ويأتي القرار في إطار إجراءات تتعلق بالسلامة العامة. وسبق لمحافظة حلب أن أصدرت قرارات مماثلة خلال فترات الأعياد منعت بموجبها دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها.

0: ترامب: إيران ليست مستعدة لإبرام الاتفاق الصحيح. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة 21 آب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، لكنها غير مستعدة لإبرام ما وصفه بالاتفاق الصحيح، مؤكدا أن الخيارات العسكرية ضد طهران ما تزال مطروحة. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية المشتركة أثناء مغادرته واشنطن متوجها إلى ولاية ساوث كارولاينا. وشدد ترامب على أهمية العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، موضحا أن استمرار العقوبات لا يعني تراجع الخيارات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وقال إن واشنطن تراقب التطورات، مدعيا أن الولايات المتحدة تملك سيطرة كاملة على مضيق هرمز. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

طف رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. طف رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجوسق الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل

الله محلى أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا تردى روادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

ومن كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى. فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا. فليلهو عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. فليلهو عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

نفح طين. مريمكم منكم ومريمنا عيني عيني. نفج نفح طين منكم ومريمنا عذب المناهل مواردنا ومريمنا. دع طيف شخصك يزر صبك ومريمنا. عين تودك لا عل تشاهدك عيسى يا يابا. ونياك وجدي ليمك اعملت عيسى. عيساكم كان قبل احمد لنا عيسى حتى ومريمكم العذراء.

نفقنا فحطي منكم.

يا معوض عين تودك لا علت شاهدك عسى عيسى ونياق وجدي ليمك اعملت عيسى عيساكم كان قبل احمد لنا عيسى حتى ومريمكم العذراء مريمنا مريم مريم مريم مريم مريم

مريم فلا مسها بعلا ولا حملا، لاموا لها يا أسف هذا الخبر حملا، نادانا من تحتها لا تحزني حملا، هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو. كل واحد له ايش قالوا لك انا وانت؟

من تحتها لا تحزني حملة، هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو، يا قلب خاض وضع طفلا وليف وسلو، تسلى به يا با جاء المخاض وضع طفلا وليف وسلو، قالوا والله قالوا لمن ذا الطفل.

0: عيسى نطق بالمجد عزرا ولا حملا يا با.
1: تستمعون إلى صدى الفرات. صدى الفرات معكم دائما.
2: يا رب
3: حادي المطايا شفت للنور منشورا
4: حلبية أمرك
3: حادي المطايا شفت للنور منشورة وبحي طه الدعى للغي منشورة اصغالي قولي وخذ لك راي من شوراي يا با
5: صلي على النبي
3: حادي المطايا شفت يا يابا للنور منشورة طه الدعى للغي منشورة اصغى لقولي وخذ لك راي منشورة قبل لا ترب الذي عيسى بنوره بشر هو إمام العرب يا عيني هو شفيع الأمم انحان يوما بشر أحمد رب العرش سيد جميع البشر راعي لواء الحمد بالحشر منشورا يا رب بشر يا روحي احمد يا عيني احمد ورب العرش سيد جميع البشر راعي لواء الحمد بالحشر منشورا ايات كتب المهيمن

ملك وطيور وحبار امن امن امن امن يا آيات كتب المهيمن طرسها وحبار تشهد يا يا يا عيني تشهد بأنك زعيم أجل البهاء وحبار حوت البحار وملك وطيورها وحبار سرت بوضعك ومذري حك تعاصف غبي يا با سرت بوضعك ومذري حك تعاصف غبي

سرت بوضعك ومذريحك تعاصف وبحد سيفك فكم خافك ملوكا وهب عرش النبوة.

بقيت فلا يوم أغيت فلا يوم خيل مودتي قطعا إلا بسهم الطرف لحشاشتي قطعا تالله ما للسوى لخواطري قطعا ميلا ولا للخلد أبغي القرب عينا يا يابا ميلا ولا للخلد أبغي القرب عينا اسمح بقربي يا أبو فاطمة اسمح بقربي وروحي باللقاء عينها لو بعض حسنك زليخ شهدت عينها يا يابا لو بعض حسنك زليخ شهدت عينها

0: خالد المجد يا سيف المهيمن غار.
1: حي خالد.
0: يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار، عطفا علينا فغار جيش العادي غار، ما هال لما بنفسه وبجيوشه غار، أرديتهم باليماني مذ أتوا

بها يرموك باليرموك يا قاهر الفرس والرومان باليرموك. أرضيت لحمد وصديق النبي في الغار يا خالد. يا خالد المجد يا يا يا يا يا سيف المهيمن غار عطفا علينا علينا علينا فغار جيش العادي غار ما غار لما بنفسه

احمد وصديق النبي في الغار عيوني ارضيت لاحمد وصديق

صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورجايب أبا عمر

0: وضلال بأزوالي روحي فدا المصطفى روحي روحي روحي روحي فدا المصطفى وسبات زغرة وعلي لازلت أمدح لهم لقضي حياتي وعمر لازلت أمدح لهم لقضي حياتي وعمر حبيبي
1: يا أبو ديبو أنا ألي طلب واحد بس
0: أما.
1: ما بطلب غيره من أكرم الناس هاي بوسيس
0: تراجع لنا
2: من أكرم الناس إحنا والمقام العالي من أكرم الناس إحنا

0: خير الخلق جدنا والرب شاهد علي علي علي علي علي في بعض ليلة عرج داس البساط وعلي شق الفجر حين وضعت به أمنا واللي حدانا لجأ بيوم الحشر يمنا أمنا بدرين كوكب سطع من فاطمة أمنا إحنا الحسينين إحنا الحسينين من نسل المكرم علي حبيبي
1: في غيره

عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأفكاري وكلي وأجمعي وتيمت.

Ай!

ضياعي. وأوصيتموني لا أبوح بسركم فباح بما أخفي تسيب أدمعي. وأوصيتموني لا أبوح.

0: صبري وطال تشوقي وفارقني نومي وحررت مضجعي وفارقني نومي وحررت مضجعي أتيت لقاضي العشق قلت أحبتي جفوني وقالوا أنت في الحب مدعي وعندي شهود بالصبابة والأسى يزكون دعوى إذا جئت أدعي سهادي سهادي سهادي ونوحي واكتئابي ولوعتي وشوقي وحزني واصفراري وأدمعي ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل شوقا عنهم وهم معي
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. توماس باراك يفند تصريحات نتنياهو بشأن هجوم أبو الظهور.

قال السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توماس براك الجمعة 21 من آب إن المعلومات الاستخباراتية التي استند إليها الاحتلال الإسرائيلي في شن غارات على قاعدة أبو الظهور الجوية بريف إدلب لم تكن صحيحة. وأوضح باراك في مقابلة صحفية أن الاحتلال تلقى معلومات تفيد باحتمال نقل تركيا أصولا عسكرية إلى القاعدة، وشارك هذه المعلومات مع الإدارة الأمريكية. وأضاف أن واشنطن تحققت من المعلومات عبر أجهزتها الاستخباراتية وتبين لها أن الادعاء غير صحيح. وأشار باراك إلى احتمال وجود قصور في تبادل المعلومات بين جيش الاحتلال وجهاز الموساد ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الولايات المتحدة وتركيا لم تبلغا بالهجوم. وكان نتنياهو ومكتبه قد زعما أن جنودا أتراكا حاولوا التمركز في القاعدة، بينما أكدت وزارة الدفاع التركية عدم وجود أي بعثة عسكرية تركية فيها قبل الهجوم أو أثناءه. وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد شن فجر الثلاثاء 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور، ما ألحق أضرارا ببنيته التحتية. رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره القطري العلاقات الثنائية. بحث رئيس أركان الجيش التركي سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 21 آب مع نظيره القطري جاسم بن محمد المناعي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين بحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو والمناعي بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

مباحثات في القاهرة لإنشاء فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في اللاذقية. بحث مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئيس البعثة السورية في القاهرة السفير يحيى دياب السبت 22 من آب مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج سبل تطوير التعاون العلمي والأكاديمي ودعم الطلبة العرب خاصة السوريين. وتناول اللقاء إمكانية إنشاء فرع للأكاديمية في مدينة اللاذقية والاستفادة من خبراتها في مجالات النقل واللوجستيات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعلوم المختلفة. كما بحث الجانبان توفير منح دراسية للباحثين السوريين مع التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الطرفين. ويأتي ذلك بعد مباحثات جرت الأربعاء حول واقع فرع الأكاديمية في اللاذقية وسبل تطوير دوره الأكاديمي والتدريبي ومعالجة التحديات التي تراكمت خلال السنوات الماضية. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بإطلاق نار قرب كفرناها بريف حلب. قتل شخص وأصيب 6 آخرون السبت 22 من آب جراء إطلاق نار نجم عن شجار عائلي على الطريق الرئيسي قرب قرية كفرناها بريف حلب الغربي. وأوضح مصدر في قيادة الأمن الداخلي بحلب أن شجارا نشب بين

إصابة مواطن سوري بقصف إسرائيلي في ريف دمشق. أصيب مواطن سوري السبت 22 من آب جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي سيارة في بلدة بيت جن بريف دمشق. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأن المسيرة استهدفت سيارة في البلدة، ما أدى إلى إصابة مواطن جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج دون ذكر تفاصيل عن حالته الصحية. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار في جنوب سوريا باتجاه شخص زاعما أنه يشكل تهديدا فوريا لقواته. وتأتي الحادثة بعد أيام من شن طيران الاحتلال 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب، ما أدى إلى أضرار مادية في بنيته التحتية. الأمن الداخلي يصدر تعميما بحظر تجوال الدراجات النارية في مدينة حلب. أصدرت قيادة الأمن الداخلي في حلب السبت 22 من آب تعميما يقضي بحظر دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها. وأوضحت القيادة أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد 23 من آب تحت طائلة الحجز والمسؤولية. ويأتي القرار في إطار إجراءات تتعلق بالسلامة العامة. وسبق لمحافظة حلب أن أصدرت قرارات مماثلة خلال فترات الأعياد منعت بموجبها دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها.

0: ترامب: إيران ليست مستعدة لإبرام الاتفاق الصحيح. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة 21 آب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، لكنها غير مستعدة لإبرام ما وصفه بالاتفاق الصحيح، مؤكدا أن الخيارات العسكرية ضد طهران ما تزال مطروحة. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية المشتركة أثناء مغادرته واشنطن متوجها إلى ولاية ساوث كارولاينا. وشدد ترامب على أهمية العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، موضحا أن استمرار العقوبات لا يعني تراجع الخيارات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وقال إن واشنطن تراقب التطورات، مدعيا أن الولايات المتحدة تملك سيطرة كاملة على مضيق هرمز. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قلبي يحدثني بأنك متلفي، قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي فيه أسا ومثلي ميفي. ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام به ووجد المتلف، عطفا على رمقي وما أبقيت لي من جسمي المضنى وقلبي المدنف. فالوجد باق والوصال مماطل، والصبر فان واللقاء مسوف. لم أخل من حسد عليك فلا تضع سهري بتشنيع الخيال المرجف. واسأل نجوم الليل، واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني، وكيف يزور من لم يعرفي. لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع الذر في، لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع الذر في. وبما جرى في موقف التوديع من ألم النوى شاهدت هول الموقف. إن لم يكن وصل لديك فعد به أملي وماطل إن وعدت ولا تفي. فالمطل منك لدي إن عز الوفا يحلو كوصل من حبيب مسعف. أهفو لأنفاس النسيم تعلة ولوجه من نقلت شذاه تشوفي. فلعل نار جوانحي بهبوبها أن تنطفي، وأود ألا تنطفي. يا أهل ودي أنتم أملي ومن ناداكم، يا أهل ودي قد كفي. عودوا لما كنتم عليه من الوفا كرما، فإني ذلك الخل الوفي. وحياتكم وحياتكم قسما، وفي عمري بغير حياتكم لم أحلفي. لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصفي. لا تحسبوني في الهوى متصنعا كلفي بكم خلق بغير تكلفي. أخفيت حبكم فأخفاني أسا حتى لعمري كدت عني أختفي. وكتمته عني فلو أبديته لوجدته أخفى من اللطف الخفي. ولقد أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلا فاستهدفي.
ولقد أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلى فاستهدي فيه أنت القتيل بأي من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي قل للعذول أطلت لومي طامعا إن الملام عن الهوى مستوقفي دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى فإذا عشقت فبعد ذلك عنفي برح الخفاء بحب من لو في الدجا سفر اللثام لقلت يا بدر اختفي وإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي وإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي وقفا عليه محبتي ولمحنتي بأقل من تلفي به لا أشتفي وهواه وهو أليتي وكفى به قسما أكاد أجله كالمصحف لو قالت هنقف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقف أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكف لا تنكروا شغفي بما يرضى وإن هو بالوصال علي لم يتعطف غلب الهوى فأطعت أمر صبابتي من حيث فيه عصيت نهي معنفي مني له ذل الخضوع ومنه لي عز المنوع وقوة المستضعف ألف الصدود ولي فؤاد لم يزل مذ كنت غير وداده لم يألف يا ما أميلح كل ما يرضى به يا ما أميلح كل ما يرضى به ورضابه يا ما أحيلاه بفي يا ما أميلح كل ما يرضى به ورضابه يا ما أحيلاه بفي لو أسمعوا يعقوب ذكر ملاحة في وجهه نسي الجمال اليوسفي أو لو رآه عائدا أيوب في سنة الكرى قدما من البلوى شفي كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي إن قلت عندي فيك كل صبابة قال الملاحة لي وكل الحسن في كملت محاسنه فلو أهدى السنا للبدر عند تمامه لم يخسفي وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي ولقد صرفت لحبه كلي على يد حسنه فحمدت حسن تصرفي فالعين تهوى صورة الحسن التي روحي بها تصبو إلى معنى خفي أسعد أخي وغنني بحديثه أسعد أخي وغنني بحديثه وانثر على سمعي حلاه وشنفي لأرى بعين السمع شاهد حسنه معنى فأتحفني بذاك وشرفي يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة يا أخت سعد من حبيبي جئتني
برسالة أديتها بتلطف، فسمعت ما لم تسمعي، ونظرت ما لم تنظري، وعرفت ما لم تعرفي، فسمعت ما لم تسمعي، ونظرت ما لم تنظري، وعرفت ما لم تعرفي. إن زار يوما يا حشاي تقطعي، إن زار يوما يا حشاي تقطعي، كلفا به أو سار يا عين اذرفي. ما للنوى ذنب، ما للنوى ذنب ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو في. ما للنوى ذنب ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو في. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما،
1: معكم دائما.
2: مالك قلبك برح الشوق به
3: حصريا على نغم،
2: وغدا يشعل نفسي لهبا، ما

فرح الشوق بك وغدا يشعل نفسي لهب

نكون لما كلما مر الهوى في خاطري حرك الأحشاء مني بالصبا وجعلت روحي هيبة لرفاقنا علموني الأدب كلما مر الهوى في خاطري حرك الأحشاء مني بالصبا وجعلت روحي هبة لرفاقنا علموني الأدب وفؤادي بالهوى وفؤادي وفؤادي بالهوى روعته وفؤادي بالهوى روعته لست أدري لأنني سببا

كم هفت روحي ورقت مهجتي وكم اهتز ضلوعي طربا عذب القلب عذب القلب إذا ما رمتم فعذاب الحب عندي عذوبا عذب القلب إذا ما رمتم فعذاب الحب عندي عذبا الحب يهتك وقار المرض والجيل

يا قلبي

الحب وراء الشجر والب والدم على المكتوب ما يفيدش ندم يا قلبي الحب يجتك وقار المرء والهيبي واني بحال التلف يزداد والهيبي يا يابا ده بأرض ملعب الأحباب والهيبي

دائبي أرد ملعب الأحباب.

واسأل عنك دوم واسأل عنك دوم يا يابا مرجاس الديار عسى هذا تماضيدني يا يابا ما جن ليل وعسى زرني ولو بالكرى يا يابا زرني ولو بالكرى ساعة هجوعي عسى اطفي برؤياك نار الشوق والقيبي يا يابا

نلنا أمانينا نلنا أمانينا مطرح ما يسدي الهوى ترسي مراسينا أنا وحبيبي

أطرح ما يسير الهوى ترسي مراسينا واللي الإذا زاد وطار

العشر ذوي الراي وابن التناب الخلق الجيد خلو شهد والدون شهدو خل يا با يا يا يا با عاشر ذوي الراي وابن التنابل الخلق الجيد خلوا شهد والدون شهدوا خل إلا شمغ ما وعد بين الأماجد خل وولا

ليش مهما وعد من الاماجد خل ثابر على الود مهما الملامز لغو تبني صروح المجد يا يابا مهما رموزك لغو خلك مع الخلق خلك مع الخلق مهما العوازل لغو ان ضعت خل الوفي ما ظل تلقى خل اطلق عنان الهجين يا يابا اطلق عنان الهجن يم الكرام وحيد وعن اللي قام ابتعد مهما استطعت وحيد ونرمت رقا لصرح المكرمه توحيد درع العفاف اتخذ يا يابا يا يابا درع العفاف اتخذ من هود ثار ورداء واسلك سبيل الوفاء لو بيه حتف ورداء اصحب عريق الاصل

Baba. اطلق عينان الهجن يم الكرام وحين وعن اللي قام ابتعد مهما استطعت وحين وان رمت ترقى لصرح المكرمات وحين

في الطخن من غود ثارور وسلك سبيل الوفا يا يو وسلك سبيل الوفا لو بيه حتفور ذا اصحب عريق الاصل اصحب عريق الاصل بالجود غصن وردا وان ما لقيت التزم بيتك وعيش وحيد يا يابا

يا خالد المجد. يا سيف المهيمن غار عطفا علينا فهاجيش الاعادي غار ما لما بنفسه وبجيوشه غار يا يابا. أرديتهم باليماني مذ أتوا يرموك خابوا والله خابوا كما خابت أسهاما بها يرموك يا قاهر الفرس والرومان باليرموك أرضيت أحمد وصديق النبي في الغار صديق راعي اللواية يا باب.

0: حصريا على نغم.
1: صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير والغايب أبا عمر سعد وسعيد بن عوف أسياد أسياد بن وعمر عامر وحمز الأسد عباس جاوب علي خالد مبيد العداية وبيد العدا وضرب ماج علي روحي فدا المصطفى وسباب زهرة وعلي لازلت امدح لهم لقضي حياتي وعمري يا بابا

0: بيني.
1: صديق راح اللواء شيكي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورجاي بابا عمر سعد وسعيد بن عوف أسياد برنو عمر عامل يا يابا يابا يابا يا يابا
0: واحد ما يكفي لك
1: سعد وسعيد بن عوف أسياد من عمر يا با يا يا با يا يا با سعد سعيد من عمر أسياد من عمر حمز الأسد.

بيد العزة وضرار بزوح علي روحي في ذا المصطفى واسمع زغرة وعلي لازلت امدح لهم لقضي حياتي وعمر جدد شبابي نواكم

كم لذ لليوم فيكم معدل عادلين من حيث في ذكركم احيا وقلبي يصح وغار من الغير لو نادى عليكم يصح يا يابا كم لذ لليوم فيكم معادل عادل من حيث في ذكركم احيا وقلبي يصيح وغار من الغير لو نادى عليكم يصح تعذيب روحي بهواكم هل لهذا يصح في مذهب الحب قالوا

كفك بحور المكارم والسقاع عمها وافك وردك من بحر الزكا عمها بعدك دعاني شبيه النايحة عمها يا يابا والقلب يا منيتي يوم النوى خيغا والقلب يا منيتي يوم النوى خيها يا حاتم الجود يا حجد بدر اكتع يا حاتم الجود جودك للحما خيها كيف المروة نوح وتنتحب خيها وانت اخوها وابوها وخالها وعمها يا با بعدك دعاني يا حج بدر اكتع

ثم الجود جودك للحمام خيها كيف المروة تنوح وتنتحب خيها وانت اخوها وابوها وخالها وعمها يا يابا في المحاسن بوجهك ساطع عذراك.

والغصن في ميلتك يشكو الهوى عذرا واصل بقربك يا ابو هاني ولا تبدي لنا عذرا ارحم فؤادي الذي بهواك يرعى الشرف يا يابا يرعى الشرف خفا

واصل بقربك ولا تبدي لنا

0: خفاك كالطير في جنح المذلة شرف. يا يا يا يا سيدا حاس فوق الجمال الشرف، مثلك تجيب النساء ولا تمت عزرا. يا يا يا يا يا يا با
1: Thank you.

0: صبرا
1: على كل مر في محبتكم. يا أحسن الناس يا
2: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. توماس باراك يفند تصريحات نتنياهو بشأن هجوم أبو الظهور. قال السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك الجمعة 21 من آب إن المعلومات الاستخباراتية التي استند إليها الاحتلال الإسرائيلي في شن غارات على قاعدة أبو الظهور الجوية بريف إدلب لم تكن صحيحة. وأوضح باراك في مقابلة صحفية